كعمل سحر. بس عايزين نفرق ما بين حاجتين، ما بين حاجة اسمها السحر وحاجة اسمها الدجل. الدجل دول اللي هم المشعوذين اللي يضحكوا على الناس، عندهم شيء من الفهلوة، شيء من النباهة، أو بطريقة أو بأخرى يعرفوا شوية أخبار ويضحكوا على الناس عشان ياخدوا منهم فلوس وحاجات زي كده. فاحنا دوت ما دو مجرد ناس يعني حرامية، بس بشكل يعني شكل مختلف شوية. لكن ده ما يمنعش انه في فئة والكتاب المقدس اعترف بيها فعلا، هم السحرة. السحرة دول ناس شغلتهم يتعاملوا مع الشيطان مباشرة، وفعلا الشيطان ممكن يمدهم بقوة او بمعرفة ويعملوا اعمال عجيبة، واعمال فعلا مش بيضحكوا على الناس، اعمال فعلية. يعني شخص يعني اسمع عنه كان من النوع دوت، كان مثلا وهو قاعد كده على السرير يقول طفي النور، يروح الشيطان اللي هو تابعه يروح مطفي له النور. يعني مش بقى بالناس بيتهيأ لهم بيطفي النور، بيطفي النور فعلا. فده فعلا شغل ايه؟ شغل سحر. ممكن يعمل حاجات تبهر الناس بقوة مين؟ بقوة الشيطان. الشيطان عنده ايه ولا ما عندوش ايه؟ عنده ايه، لان الشيطان ده اصلا كان ايه؟ كان ملاك. فلما سقط، سقط من النعمة، لكن ظلت القوة بتاعته. يعني شوفوا ميخائيل قوته ايه؟ كبيرة قوي. بس ميخائيل من مثل الله، ده خادم من خدام ربنا، رئيس جند الرب، رئيس ملايكة، فدوت في حال النعمة. الشيطان كان حاجة كده وبالقوة الكبيرة ديت، لكن سقط من النعمة، لكن ظلت قوته ايه؟ قوته معاه. فبيستخدم القوة دي للايه؟ للشر. فإذا في حاجة اسمها سحر، في حاجة اسمها سحر، وممكن السحر يعملوا أعمال عجيبة، ممكن يعملوا أعمال عجيبة. عشان كده هنسمع عن أو سمعنا يعني عن ضد المسيح لما يجي، قال عنه معلمنا بولس الرسول إن هو يعمل قوات وآيات وعجائب إيه؟ كاذبة. يعني هيعمل آيات وعجائب بس كلها بالخديعة وبالغش، بقوة مين؟ بقوة الشيطان. فبقول الكتاب المقدس لا ينكر وجود سحر. وشفنا مثلا أيام موسى، لما كان موسى هنا في مصر، شفنا سحرة المصريين عملوا آيات وعجائب، والكتاب المقدس كتب كده. يعني موسى مسك العصايه بتاعته وراح رميها في الأرض اتحولت لإيه؟ لحية تعبان. كل السحرة بتوع مصر اللي واقفين قدام موسى، كل واحد رمى عصايته، العصايه اتحولت لتعبان، اتحولت تعبان فعلا. دي بقوة مين؟ قوة السحر. لكن عصاية موسى راحت إيه؟ بلعته. لكن ده ما يمنعش إن هم عملوا إيه؟ عملوا سحر فعلا، حولوا العصايه بتاعتهم لتعبان. برضو موسى لما مسك الميه وراح رميها وتحولت لدم، برضو السحره المصريين، ده كتاب المقدس ذكر كده، خدوا الميه وراح رميينها راح تحولت لايه؟ لدم. يعني هو فعلا الشيطان بيديهم قوه ان يعملوا ايات وايه وعجائب. إيه موسى لما ضرب مصر بالضفادع، هم عملوا نفس العمل. وان كان بعد كده بقى البعوض مثلا قالوا لا ده ما نقدرش احنا بعد كده، ده اصبع الله. لكن ده لا يمنع ان السحرة دول قدروا يعملوا نفس الاعمال اللي عملها مين؟ اللي عملها موسى. يبقى اذا في سحرة وبيعملوا حاجات وعجائب، بيعملوا بقوة ايه؟ بقوة الشيطان. طيب السؤال بقى، ايه موقف الانجيل من الحكاية ديت؟ اولا يا احبائي، في سفر الرؤيا معلمنا القديس يوحنا ذكر لسته طويله اللي هم خارج الملكوت، من ضمنهم السحره، وحط جنبيهم عبده الايه؟ الاوثان، لانه السحر ده عباده للشيطان، والساحر ده بيسلم نفسه لايد الشيطان. وشفنا في تاريخ الكنيسه قصص كتيره جدا، ازاي مثلا ايام القديس باسيليوس الشاب اللي باع نفسه للشيطان، والشيطان جاب له سك ومضى عليه بالدم بتاعه علشان كان بيحب بنت في الكنيسه وعايز يتجوزها، الشيطان قال له هجيبها لك بس تسلمني نفسك، تبيع لنفسك، فده باع نفسه للشيطان، وفعلا اتمضى سك بدم الراجل. دي حقيقه مش خرافه. ايضا سمعنا في تاريخ الكنيسه عن مين مشهور قوي ساحر كده، بس ساحر قديس، كان اول يسحر الناس بسحره، بعد كده بقى يسحر الناس بايه؟ بمحبه المسيح. كبريانوس ده كان ساحر، ده كان ساحر ممتاز، درجة انه من تعامله مع الشيطان قال الشيطان انت تتصرف في الموضوع ده، فرح جاي له الشيطان بشكل مين؟ يوستين. يعني من كتر تعامله مع الشيطان راح الشيطان ظهر له بشكل مين؟ بشكل يوستين. يبقى اذا الكتاب المقدس لا ينكر وجود السحرة، مش ما بكلمش بقى على الدجل والكذب والشعوذة، واخدين بالنا ازاي؟ لا سحر فعلا، تروحي لحد من بتوع السحرة، بس وقت روحي يعني دي حاجة تودي النار، والنار النار، يعني هم بنقول نار بنخوف العقل الصغيرة، لا فعلا دي بحيرة متقدة بالنار والكبريت.

والكتاب المكذب لكم في سفر الرؤيا قال انه من ضمن اللي هيلقوا خارج الملكوت نمره واحد مين؟ السحرة وعبدة الاوثان. مش نمره واحد يعني انا بس من ضمنهم يعني السحرة وعبدة الاوثان. ف حد مثلا من اللي بيتعاملوا مع الشياطين السحرة دول، واحد يدخل له يقول له اهلا ازيك يا فلان، اسم الصليب ده يعني ده سر باتع، اسم الصليب وسر باتع يعني، بس يعني ايه الله عرف اسمي منين؟ شغل الشيطان. هي غالبا الشيطان يعرف اسم واحد. الله انت لسه متعارك في البيت قبل ما تيجي، مال مراتك مزعلك ليه النهارده قبل ما تنزل؟ ده مش انا يعني مش مزعلان الست زي الفل يعني، لكن يعني ايه الله عرف منين الحاجات ديت؟ شغل ايه؟ الشيطان شايف ده كان فين وجاي منين، واخدين بقى ازاي. ففعلا ده شغل ايه؟ شغل سحر. طيب ربنا ادى وصية في الكتاب المقدس في سفر الخروج، قال له لا تدع ساحرة تعيش، يعني اي ارض تدخلها يا موسى تلم السحرة اللي فيهم وتايه وتموته. ده دليل ربنا بيمقت الايه السحر والسحر. ايضا في سفر لوين لصح 20 قال النفس التي تلتفت الى الجان والتوابع اللي تروح تلتجئ للجماعة بتوع السحر دول، اجعل وجهي ربنا اللي بيقول ضد تلك النفس واقطعها من شعبها. يعني الموضوع بقى عند ربنا ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه هزار. ربنا ما يطقش حاجه اسمها سحر. يا ابونا ده احنا هنفك، ده احنا هنعمل سحر ابيض، ده احنا بس رايحين علشان يشوف لنا البتاع حاطينه تحت المخده ولا تحت اللحاف والكلام بقى اللي ايه. لا لا لا لا لا، اي واحد يدخل في السكه ديت ربنا بيقول اجعل وجهي ضد ايه؟ تلك النفس واقطعها من الكنيسة. ما يطيقش ربنا كده، وعشان كده قوانين الكنيسة تمنع، ممنوع تماما أي إنسان بيتعامل بالسحر بأي شكل من الأشكال، لو هو ساحر أو لو أنا بروح له ومديني إيه بتاعة كده زرقة ولا خضرة ولا حتة قماشة شو جواه شوية ردة بتحكوا على الناس صدقوني إيه، ومشخبط فيها شوية شخبطة. مرة شفت أنا ورقة من الورق ده شخبطة كده زي عيل صغير بيدوا له ورقة وقعد إيه شخبط شخبط شخبط. حفوني ما تقولش كده لحسن دول سرهم باتع. احنا اخواتي محروسين بقوة مين؟ احنا لا ننكر الشيطان ووحشته وكرهيته الشديدة للكنيسة وللمسيحين، لكن احنا في قوة إلهية حرصانة. انتم الذين محروسين بقوة مين؟ بقوة ربنا. فأي انسان يلتجئ التجاءات زي دوت ايه؟ ربنا بيقول اجعل وجهي ضد ايه؟ تلك النفس. وشفنا في الكتاب المقدس إنسان التجأ للسحر، وشفنا إزاي الله يعني محبش أقول الكلمة دي بس يعني انتقم منه انتقام شديد. هو مين؟ منسى الملك. مذكور في سفر أخبار أيام التاني الرجل اللي التجأ للسحر كانت النتيجة أن ربنا زله، خلى ملك بابل جه وربط سلاسل في رقبته وخزامة في أنفه وجره على الأرض زي ما بيجروا لإيه الحيوانات. منين؟ من أورشليم لفين؟ لبابل. تصور بقى يعني ربطوا من رقبته بسلسلة زي الكلب كده، وبقى هو راكب على الحصان بتاعه وبيجر ده ايه ماشي على ايده ورجليه زي الحيوان. ده ملك. كل ده كان عقاب ربنا لمنسى لانه التجأ للايه؟ للسحر. فدي حاجة تغضب ربنا. ربنا احنا لا سحر ولا دوائل، هي بس يكش بس هي ايه فنجان قهوة الست بتبصلي فيه ولا كوتشينة بتفتحها لي ولا ودع بتوشوشهولي، كل ده شغل ايه؟ شغل شيطان. هو احنا مش بتوع الحاجات دي، هي بس هو ما فيش غير ايه بختك اليوم تاني صفحه في الاخبار والصفحه اللي قبل الاخيره في الاهرام برضو ايه، كل ده شغل شياطين وربنا ما يطيقهوش. دي خطيه، دي خطيه، ما فيش فيها هزار، ما فيش هزار في الحاجات دي، دي خطيه وحاجه زعل ربنا جدا. طيب نشوف عم سيمون بقى القوه بتاعته وصلت لفين. وكان الجميع يتبعونه، طبعا بقى شايفين الراجل ده بيعمل ايه معجزات وبيطفي نور وبيولع نور ومش عارف ايه، فايه كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير. طبعا يعني اذا كانوا الكبار العاقلين مشي وراه، فالعيال الصغيرة ايه تضحك عليه تنبهر بالشغل اللي بيعمله دوت، قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. التاريخ يحكي عن سيمون الساحر دوت قصة عجيبة خالص، انه في مرة قال للناس ان انا هروح عند جبل جرزيم. تعرفين في يوحنا 4 السيد المسيح اتقابل مع المرأة السامرية وكانوا قاعدين عند بير اسمه بئر ايه صخار، وهم قاعدين عند البير الست بتسأل السيد المسيح بتقول له اباؤنا سجدوا في هذا
الجبل، لأنه ما فعلا بئر صخار دوت في أسفل جبل جرزيم. وعلى جبل جرزيم دول أهل السامرة، كنت قلت لكم مرة قبل كده، بنوا هيكل عشان ما يروحوش يسجدوا في هيكل أورشليم، فبنوا نفسهم هيكل على جبل جرزيم. وبعد كده الهيكل ده تهد، فجاء عم سيمون الساحل لما الناس قال لهم أنا هروح عند جبل جرزيم وبقوتي السحرية هقدر أطلع الآنية اللي كانت بتستخدم في هذا الهيكل، وهي دي نفس الآنية اللي كان موسى بيستخدمها. طبعا الناس كلها مشيت ايه؟ مشيت ورا. مين سمع؟ بيلاطس. لا، الشعب كله طالع ورا الراجل، قال لك بس دول هيعملوا ايه؟ هيعملوا ثورة. فراح بيلاطس، راح واخد الجيش بتاعه وراح قاعد يدبح في مين؟ في الناس دول، فقتل اعداد كتيرة جدا من السامريين. راحوا اهل السامرة راحوا يشتكوا القيصر في روما، قالوا له بيلاطس عمل وسوى فين؟ فقيصر قال لبيلاطس تعالى ايه؟ نحاسبك. راح رايح بيلاطس على روما ومرجعش ايه؟ مرجعش تاني، يعني اتعزل. يعني سيمون الساحر تسبب في عزل مين؟ بيلاطس البنطي. بيلاطس قال له هو صلب مين؟ الوالي لصلب السيد المسيح. ايضا يحكي التاريخ عن سيمون هذا، حياته انتهت بطريقة عجيبة خالص لما شهرته بقى زادت في الدنيا كلها، زي ما قلت لكم كان له اتباع في السامرة وفي أنطاكيا وفي روما، فسافر روما فقال للناس ادفنوني حي في التربة وانا هقوم لكم في اليوم الايه؟ التالت. فراحوا دفنينه حي في التربة. عدى اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ولسه لغاية دلوقتي ما ايه؟ ما قامش. تقول يا الله، ده احنا يعني كلنا عارفين القصة ان سيمون ده امن وايه؟ واعتمد، مش كده؟ مش لسه قريناها دلوقتي. لكن في الحقيقة التاريخ بيقول ان سيمون دوت رجع مرة تانية لايه؟ لأعمال السحر وللشغل بتاعه، كان يعني الشيطان متملك منه فما سابهوش. وهو سيمون ما كانش عنده استعداد انه يسيب الايه؟ يسيب الرباط دوت. ففعلا انتهت حياة سيمون نهاية ايه؟ ما هي وحشة. كانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. حطوا نفسيكوا بقى حضراتكوا كده خدام، وبنقول لكم احنا عايزين نروح نكرز في مدينة السامرة فيها ساحر عظيم يدهش الناس بأعمال السحر بتاعته. ولا أبونا احنا نروح نعمل ايه دوت؟ نيجي ايه جنبه ده؟ احنا نقدر نأثر؟ ده بقى راجل بيأثر على الناس. احنا عندنا احبائي نموذج اقل من كده، عندنا حاجات كتيرة بتجذب العيال زي تلفزيون وزي دش وزي نت وزي مش عارف ايه. تقولي لابونا العلم ما بيجوش مدارس احد، مش قادرين نشدهم، قاعدين طول النهار قدام التلفزيون ولا قدام الكمبيوتر ولا. كان ممكن في لب يقول لك يا عم انا اروح فين؟ فوزر وحد هيسمع كلامي؟ ده كله منجذب ناحيه مين؟ مش تلفزيون بقى ودش وكمبيوتر، منجذبين ناحيه مين كانوا؟ سيمون الساحر. اهي وسائل الشيطان بيجذب بيها الايه؟ النفوس. طب في لب قال لا انا مش هقدر، انا ما اقدرش اشد الولاد دول، ما اقدرش اجيبهم الكنيسه. لا لا لا لا لا، في لب قال ده احنا نروح ونايه ونعمة المسيح تشتغل ونخلص النفوس ديت من ايد مين؟ من ايد سيمون السحر. وفعلا راح فيلبس بدا يكرس في مدينه بقى، تصوروا بالمنظر دوت، انا عايز اوريكم عظمه فيلبس دوت. بدا يكرس ويعمل معجزات، فيقول الكتاب ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالامور المختصه بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. يعني قدر فيلبس يدخل في وسط المدينة ديت ويخلص نفوس من اللي كان سيمون ده عامل فيها ايه؟ مسيطر عليهم ومهيمن عليهم وبقوة الشياطين بتاعته كان متملك من النفوس ديت، لكن قدر فيلبس يفك النفوس ديت باسم مين؟ باسم المسيح. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بايه؟ بملكوت الله. لو تفتكر يوحنا المعمدان أول ما بدأ الكرازة بتاعته والبشارة بتاعته قال للناس توبوا لأنه قد اقترب منكم إيه؟ ملكوت السموات. طب السيد المسيح أول ما بدأ خدمته قال لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات. طب فيلبس لما راح يبشر، يبشر بالأمور المختصة بملكوت، لا ملكوت الله. الكتاب هنا قال ملكوت الله. الفرق بين ملكوت السماء وملكوت الله هو هو، بس الفرق ايه؟ الفرق ان اسم الله اسم يهوى، اليهودي يجل اسم يهوى، قلت لكم الموضوع ده كتير قبل كده، وما ينطقش اسم يهوى. فعلشان ما يقولوش ملكوت يهوى يبقى هو كده نطق اسم يهوى. ممكن يكون قاعد قاعده مش صح، حاطط رجل على رجل مش متطهر وبيحكي مع واحد يقول له ملكوت يهوى، يبقى كده في فكر اليهودي يبقى نطق باسم يهوى ايه؟

باطل بطريقة لا تليق. فقالوا طب احنا نشيل يهوى ونحط كلمة الايه السماوات عشان نقولها في اي وقت وفي اي طريقة ما يبقاش احنا كده اهلنا اسم يهوى. فبدل ما نقول ملكوت يهوى نقول ملكوت الايه السماوات. عشان كده متى لما كتب انجيله كان كل ما يجي يذكرها يقول ملكوت السماوات لانه بيكلم اليهود فبيحترم الفكر اليهودي. لكن لو علشان بيكتب لناس امم قال لهم ملكوت مين؟ ملكوت الله على طول. ففيلبس رايح يكرز بملكوت الله اللي هو هو نفسه ملكوت الايه ملكوت السماء. يبقى يوحنا كرز بملكوت السماوات او ملكوت الله الاثنين واحد. ربنا يسوع كرز بملكوت السماوات وملكوت الله الاثنين واحد. برضو فيلبس راح يكرز بالامور المختصه بملكوت الله بس بقى في حته زياده وباسم مين؟ يسوع المسيح. طب ايه بقى معنى الحكايه دي؟ ملكوت الله ملكوت جايه من ايه؟ ملك مملكة ملك. ملكوت الله يعني الله يبقى ايه ملك. من اول ما الانسان سقط وبقى الملك مش ربنا بقى الملك مين؟ الشيطان. وبقى العالم ده كله يمثل ملكوت مين؟ ملكوت الشيطان. طب السيد المسيح جاي يعمل ايه؟ النفوس اللي الشيطان ملك عليها جاي المسيح ياخدها علشان يملك هو عليها فيبقى طلعت من ملكوت ابليس ودخلت في ملكوت مين؟ ملكوت المسيح او ملكوت الله. طب تدخل في ملكوت الله ازاي؟ باسم يسوع المسيح. لانه اللي في ملكوت الشيطان مين اللي متملك منه؟ الشيطان. طب الشيطان ده يخرج باسم مين؟ باسم يسوع. ما فيش غيره. استحلفك باسم يسوع الذي يكرز به بولس زي ما قالوا ابناء سكاو. فبقى ملكوت الله دوت ينتشر بواسطه مين؟ يسوع المسيح. هو الوحيد. قال ربنا يسوع كده مثل لو واحد قوي قاعد في بيت تكون امواله في امان لكن متى جاء من هو ايه اقوى منه يعمل فيه ايه يربط. مين القوي ده؟ كان الشيطان مالك على النفوس ومسيطر عليه وهو الملك. طب جه من هو اقوى منه؟ مين اللي اقوى من الشيطان؟ المسيح. عمل ايه في الشيطان؟ ربطه وراح حرر النفوس اللي كان الشيطان بيمتلكها وراح مدخلها في ملكوته. عشان كده نصلي في أبانا لازم نقول له لتكن ليأتي إيه؟ لتكن مشيتك ليأتي ملكوتك. فجاء السيد المسيح علشان يؤسس ملكوت ربنا على الأرض ياخد نفوس من إيد الشيطان ويدخلها في ملكية مين؟ ملكية ربنا. وده اللي بيحصل في المعمودية. لو تفتكروا لما كنتوا صغيرين عمدناكوا إزاي؟ ماما شالتكوا تفتكري؟ وخليتك طب روحي شوفي المعمودية يوم جمعة ولا حد تفتكر اللي حصل معك وبصيتي ناحية الغرب مملكة إبليس مملكة الشيطان اللي إحنا مولودين فيها وجحدناه قلنا لا عم إحنا ملناش شعبك إحنا مش عايزين إحنا متمردين عليه إحنا رافضين المملكة بتاعتك يا سيدي. أنا مين يقدر يتمرد عشان نروح بسرعة بصين ناحية الإيه الشر نقول للمسيح إن إحنا بين إيه ونرفع إيدينا كده يعني بنعترف بيك. فبقت المعمودية خرجتنا من ملكوت الشيطان ودخلتنا في ملكوت مين؟ ملكوت الله وملكوت السماء باسم مين؟ باسم يسوع المسيح. طب السامرة الشيطان متملك بالسحر على النفوس دي فاحنا عايزين نفكهم وندخلهم في ملكوت مين؟ الله. طب يدخلوا ازاي في ملكوت ربنا؟ باسم. عشان كده مفيش قوة على الأرض تخرج شياطين إلا المؤمنين باسم أسألنا. ما تصدقوش بقى واحد يقول لكم بنخرج الشيطان مش عارف بايه ولا ايه كل ده كذب كذب. ما فيش قوه تخرج الشيطان الا اسم مين؟ اسم يسوع المسيح. فعشان كده فيلبس كان يكرز بالامور المختصه بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. لان فعلا المعموديه اديني لسه بقول لكم ايه خروج من ملكوت ابليس ودخول في ملكوت مين؟ ملكوت ربنا. طيب عم سيمون لقى الزباين بتاعته بتايه بتقل لقى الزباين قاعده ايه تسيب الملكوت بتاعه وتروح في ملكوت مين؟ ملكوت المسيح. ايه موقف عم سيمون؟ وسيمون ايضا نفسه ايه امنا. يا دي العجب. ايه بقى ايه رايكم في فيلبس ده بقى؟ ده مش رائع؟ ده اكثر من رائع. طب يا فيلبس رحت بشرت في السامره وخلقت الناس من ملكوت ابليس ودخلتهم في ملكوت المسيح واعتمدوا ده انت عملت عمل عظيم. لا قال كمان في حاجه تاني ايه؟ ان سيمون نفسه الراس الكبيره ده ايه امن
وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فين؟ فيلبس. لغاية هنا يعني كويس، الرجل آمن متعمد ولازق في مين؟ لابس في فيلبس، الشكل حلو. لكن سؤال بقى، سيمون كان يلازم فيلبس ليه؟ مش عارفين، محدش فينا يقدر يحكم، مش عرفنا يعني ايه؟ ممكن قوي يعني مرسى عشان قلبها ابيض فقالت يعني ايه هو ايه بيشارك في لبس في الكرازة وفي الخدمة، القلب حلو فبيشوف كل حاجة حلو. سالي بقى قالت لنا ايه، عايز يشوف سر الايه، سر الصنعة. قال لي كده ده فلوق، ده اللي حيبان بقى بحي لغاية دلوقتي. يعني لغاية هنا ما اقدرش اقول انه سيمون وحش، راجل آمن وتعمد ولازق في فيلبس، طب ده حلو يعني بيكرز زي ما قالت مارس. بس في الحقيقة بقى اللي بان في آخر القصة إن هو إيه، عايز ياخد سر الصنعة من مين؟ لا، حكاية فيلبس دي عجبته، فقال إيه نرزق للراجل ده نشوف يعني. طب أنا كنت بقرأ وبعمل وبساوي، طب الراجل ده بيقرأ يقول إيه، بيكتب إيه، أنا كنت بشخبط في الورق وبضحك عليهم وأطبق لهم ورق وأحطها في حجاب وأقول لهم إيه، طب الراجل ده أكيد عنده طريقة تانية يعني. فراح لازق في عم فيلبس عشان يشرب منه الصنعة بتاعته. وزي ما أقول لكم يعني أنا ما تجاوزتش الـ الـ الـ الـ الصدق لما قلت كده، لأن بقية القصة كشفت أن سيمون ما كانش قلبه مستقيم، ده بشهادة الكتاب نفسه قال له أن قلبك ليس مستقيما أمام مين؟ أمام الله. كان يلازم فيلبس إزراء الآية برضو اللي جاية يعني إيه تبين شوي، إزراء آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. يعني هو راجل بيعمل معجزات بقوة الشيطان، لا الراجل ده بيعمل حاجات إيه أعجب منه، فيعني حس إن ده إيه، يعني هو مبهور باللي بيعمله فيلبس، لكن مش مبهور بإله فيلبس. يعني بس كل حكاية إن أنا يعني كنت راجل بعمل معجزات، الراجل ده بيعمل معجزات أجدع مني، فيعني إيه دي شدت فيلبس، لكن ما كانش قلبه مستقيم قدام مين؟ قدام ربنا. لكن برضو حتى هذه اللحظة أنا ما أحجفش حق هذا السيمون الساحر في إنه إيه، إنه قدر يميز أنا بعمل معجزات والراجل ده اللي جاي البلد الجديد ده بيعمل برضو إيه معجزات، بس فعلا قدر يميز إن الراجل ده بيعمل معجزات أعظم مني وبقوة أكتر مني. دي نمرحت، ما لو هو أقل مني ما كنتش أنا مشيت إيه، مشيت ورا. فهو قدر يميز فعلا، ودي يعني برضو حتة حلوة في سيمون ما نقدرش ننكرها، إنه فعلا أدرك تماما إن الراجل ده أجدع مني. دي نمرحت. نمرة اتنين، كان عنده الجرأة ان ياخد القرار انه يترك اللي هو فيه ويتبع مين؟ فيلبس. طبعا ما نقدرش ننكر الحاجات دي على ايه؟ على سيمون. كان ممكن يكابر يقول لك لا الراجل ده غلط، كان ممكن يقول لك بس يعني هطلع قدام الناس ان انا اقل منه، انا خليني زي ما انا برضه، هو يعمل له مجموعة وانا اعمل لي ايه مجموعة. لكن ما ننكرش انه فيلبس، انه سيمون كان الحتتين دول كانوا حتتين كويسين. طيب نكمل. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أتبي بقى الحكاية إيه؟ سمعت فين؟ إحنا لغاية دلوقتي كل المؤمنين إيه؟ يهود. إحنا قلت لكم المرة فاتت السامريين دول إيه؟ يعني نص وثنيين، نص يهودي ونص إيه؟ وثني، فيعني إيه بين. عشان كده السامرة هي الكوبري اللي بيربط اليهود بالأمم، أو اللي بيربط كنيسة أورشليم اللي هي اليهود بكنيسة أنطاقية اللي هتبقى كنيسة أممية، فالهمزة الوصل اللي ما بينهم إيه؟ السامرة. فلما السامرة قبلت كلمة الله الموضوع تسمع حتى الرسل اللي موجودين فين؟ في أورشليم. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم، لأنه تلقوا كل الكنيسة في أورشليم هربت ما عدا مين؟ المرة اللي فاتت، قبل اللي فاتت. إيه؟ صباح الخير. طيب حلو، انا لما اكلم نفسي دي حاجه ايه، حاجه جميله خالص، عشان بعد كده ما تشوفوني قاعد اكلم نفسي لوحدي محدش بقى يتكلم، انتوا السبب. ولما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت كلمه الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا. بطرس لسه هنسمع عنه ايه تاني، لكن يوحنا اخر مره او اخر عمل هنسمع ان يوحنا عمله في الكتاب المقدس هي الحته دي، بعد كده مش هنسمع عن يوحنا حاجه غير في اعمال 12 انه هيرودس قتل يعقوب اخو يوحنا، دي المره الوحيده الثانيه اللي هيتذكر حتى فيها اسم يوحنا. لكن اخر عمل عرفناه عن يوحنا الحبيب في الكتاب المقدس
ان هو راح السامرة مع مين؟ مع فيلوبس. طيب ادم ده اخر عمل ليوحنا، يبقى نقف ايه؟ عم مش هنسمع عن الراجل تاني بعد كده، احنا نقف عنده شوي. عايزكم تتخيلوا القديس العظيم يوحنا الحبيب وهو داخل مدينة الايه؟ السامرة. تخيلوا فيها ايه؟ ما هو راجل داخل من المدينة، انا ايه يعني هنتخيل ايه؟ لا، نرجع بذاكرتنا 5 سنين فاتوا، نرجع بذاكرتنا 5 سنين فاتوا. ايه؟ السيد المسيح ترك الجليل وسافر الرحلة الأخيرة لأورشليم، فهم معدين في السكة عدوا على السامر، فدخلوا قرية للسامريين، ربنا يسوع ومعامين الرسل، فرفضوا ورفضوا أن يقبلوا، قفلوا الباب في وش مين؟ وش المسيح. مين الدم يعني غيري في عروقه؟ يوحنا. بس كان يوحنا واخوه بقى يعقوب، عشان كده سموهم المسيح ابن الرعد. فراحوا فين كده للمسيح قالوا له ايه؟ يا رب اتريد ان نقول ان تنزل نار من السماء تفنيهم زي ما عمل إليه؟ بس انت سيبنا واحنا بس ايه، احنا بس نصلي لك صلوه ننزل لك نار من السماء تحرق الناس بتوع الايه السامره دول. إيه كتير من يعني اللي بيوعظوا او يعني اللي حتى اللي بيقرا الانجيل مرات كتير بنتصور انه حادثه المراه السامريه، يعني كتير من لما يجي يوعظوا يقول لك ايه؟ بيقول لك المسيح حب يدخل مدينه السامر، رفضوه، لكن المراه السامريه جابت له الايه؟ المدينه. هو في الحقيقه لا، الكلام ده مش صح، دي الحكايه بالعكس. يعني قصه السامريه هي اللي حصلت الايه؟ الاول. دي كانت في السنه الاولى لخدمه المسيح، واحنا في السنه الثالثه خلاص قبل الصليب. طب تقولي لي طب ازاي ايام السامره قبلوا المسيح وقالوا ده مخلص العالم، وزي النهارده بيقفلوا الباب في وش المسيح؟ اقول لكم دي مش مدينه السامره، دي قريه من قرى الايه السامر. لكن فعلا مدينه السامره المراه السامريه جابتهم للمسيح وامنوا بالمسيح وقالوا له، قالوا المراه السامريه لسنا بعد بسبب كلامك، لكننا قد راينا ونشهد ان هو المسيح مخلص العالم. فيوحنا بقى وهو داخل بيفتكر بقى، انا من 5 سنين، احنا دلوقتي في سنه كام؟ احنا في سنه كام؟ 2006، كتر خيرك، احنا في سنة 35 ميلادية، انا مالي امال 2006 و2007، احنا مع الرسل دلوقتي، احنا دلوقتي في سنة 35 ميلادية. من 5 سنين فاتوا كان يوحنا داخل المدينة وقفلوا الابواب في وش المسيح، فطلب قال له يا رب نزل نار تحرقه. النهاردة رايح يوحنا مدينة السامرة عشان برضو ينزل نار من السماء، بس النار المرة دي نار الايه؟ نار الروح القدس، النار اللي قال عنها السيد المسيح جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد إلا إضرامها. النار دي اللي هي نار الإيه؟ نار الروح القدس. أقعدوا بقى أن تسرحوا وتخيلوا بقى يوحنا، بقى أنا من 5 سنين طلبت أن ربنا ينتقم من الناس دي، أهي الناس دي دلوقتي قبلت مين؟ قبلت الإيمان بالمسيح، ودينا أنا رايح حط إيدي عليهم عشان يحل الروح القدس، ده أنا كنت مخطئ في الحكم الحكم بتاعي. أكم من نفوس يا أحبائي في الخدمة أو بنتعامل معاه، لا ده مفيش فايدة فيه، ده أحسن له ده ربنا ياخده كده يرميه في النار يريحنا منه. ربنا يبص لك يقول لك لستي تعرفي من أي روح أنت، اصبري وانتي نفسك اللي بتقول ان الشخص ده مفيش منه فايدة او البنت اللي في الاسرة دي متعبة، تلف الايام والدور. صدقوني اخواتي هقولك حاجة كده، يعني ايه سر ما بيني وما بينكم، يعني اسرة من ضمن الاسرة اللي انا كنت بخدمها قبل يعني الكهنوت، كان عندي حتة ولد في الاسرة متعب بحاجة كده، هو قصير ويعني زي فرق علوس، كان يعفرطني في الاسرة، وكنت يعني بيبقى ثقيل على قلبي انه الولد ده يجي الاسره، اقول لكم بصراحه يعني. ولما حتى صدقوني فاكر لما كنت راح ازوره في البيت ونقول له يا ابني هات الانجيل نقعد نقرا، مش ابني بقى، ما كانش ابني يعني، كانش ابني بمفهوم الكهنوت يعني، هات الانجيل نقرا، تلاقي الواد يقعد يفرك ويدخل يغيب لي ساعه جوه ارجع لاني لسه قاعد، فكان حاجه صعبه خالص. صدقوني اخواتي يعني هو لغايه هذه اللحظه ربنا يحفظه وبيخدم هنا في الكنيسه، ولد حلو بالأمانة يعني الأسرة ديت يعني تقريبا معظمهم ما بقاش، يعني كتير منهم سافروا برا وكتير عزلوا، يعني كم واحد بس هم يمكن الموجودين في محرم بيه
الواد ده من ضمنهم راح سكن في العصفرة

ولا زال لغايه دلوقتي بيجي يخدم هنا في الايه في كين. ولد كل ما اشوفه ما انساش انا قصير. يعني تنزلوا انتوا بقى تدوروا كله تدوروا في وسط العيال الخدام كل واحد قصير بس انت فرع لوز انا بقول لكم بصدق ايه يعني ما كانش يعني في ولاد تانين في الاسره الواحد يعني كان يقول ايه دول يعني يمكن ده يبقى قسيس بكره يعني واللي قلت عليه قسيس ده دلوقتي في امريكا وحاله حياه. فكر ربنا غير فكرنا, فبلاش نعمل زي يوحنا ونتسرع ونحكم. يمكن اللي احنا بنقول عليهم وحشين دول او متعبين صدقوني ممكن دول اللي بكره يعني بصدق يعني ممكن دول اللي هم بكره يعني يبقى ليهم دور حلو في الكنيسه ويبقوا خدام حلو. يمكن هي دي الثمره اللي المسيح يفتكرها لك في السماء, يقول لك انت طلعتي الولد داود اللي كان يمكن وهو صغير كنا بنقول عليه ان هو ايه نار تنزل من السماء تحرق. لا, دي نزلت النار من السماء اضرمت قلبه بمحبه المسيح وبقى انسان حلو وخادم حلو. فبتهيألي يوحنا يعني ايه حس باللي انا حسيته بقى كل ما بشوف هذا الخادم القصير القامه. اكيد يوحنا برضه حس نفس الاحساس وهو داخل مدينه الايه مدينه السامر. ارسلوا اليهم مين؟ بطرس ويوحنا, كان يعني اتنين جايين مندوبين عن الايه عن الرسل. زمان السيد المسيح لما بعت التلامذه في الارساليه بتاعته بالرساليه بتاعتهم في السنه الثانيه كان من ضمنهم بطرس ويوحنا, قال لهم الى طريق امم لا تمضوا والى مدينه للسامريين لا تذهبوا. الله, طب هو بيكسروا كلام المسيح. اما المسيح لما بعت ال 12 قال لهم الى طريق امم لا تمضوا والى مدينه للسامريين لا تدخلوا او بشكل لا تدخلوا لا تذهبوا. طيب النهارده اهو الرسل داخلين مدينه الايه السامري وبيكسروا كلام المسيح. لا, دي كانت مرحله لسه بيدرب الرسل. لكن قبل الصعود قال لهم تكونون لي اورشليم فين؟ تكونون لي شهود فين؟ اورشليم وكل اليهوديه والسامر. يبقى النهارده هم بينفذوا وصيه مين؟ يبقى لما قال لهم في ارساليه ال 12 ما تدخلوش مدينه سامره, دي كانت حاجه ايه؟ مرحله. قال لهم انتوا لسه بتبتدوا الخدمه, هنبعتكم مع بتوع السامره مش هتعرفوا تخدموا, دي حاجات صعبه عليكم, فروحوا الاول للناس الايه؟ السهلين. لكن لما اتدربتوا النهارده وحل عليكم روح قدس, لا روحوا بقى فين؟ روحوا للسامر. ارسلوا اليهم, مين اللي ارسل؟ الرسل, لان احنا سايبين في اورشليم كام؟ 12 واحد. فارسلوا ديت تنطبق على الرسل ال 12 اجتمعوا وقالوا احنا هنبعت اثنين, فبعتوا مين؟ بطرس ويوحنا. طب اسال سؤال بقى, اذا كان بطرس هو الرئيس بتاع الرسل كان هيقولوا للرئيس روح انت ويوحنا؟ صاروا انتوا مثلا انا الرئيس شويه نتمرس عليكم ها وعايزين يا جماعه حد يروح مثلا الاوضه اللي قدام ديت ينور لنا النور, انا الرئيس حول ايه يا فلان ولا يا فلانه؟ مش كده, مش انا الرئيس. طب لو انا الرئيس تيجي انتوا تقولوا لي يا رئيس روح نور الاوضه اللي هناك, ما بقتش ايه ما بقتش رئيس. فكون ان هم بعتوا بطرس ويوحنا يبقى ده تاكيد ان بطرس مش ايه مش رئيس, لان الرسل ما فهمش ايه ما فهمش رئاسه. المسيح قال له رؤساء العالم يسودنا والعظماء يتسلطون عليكم, اما انتم فلا يكون فيكم ايه هكذا, بل من اراد ان يكون فيكم عظيم يكون ايه اخر الكل وخادم للكل. يبقى الرسل ما عندهمش زي ما بيقولوا الكاثوليك ان بطرس هو الرئيس وهو الكبير بتاع الرسل. لا لا, هو كبير ما كانوش بعتوه, صح ولا لا؟ ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزل ليه؟ لانهم جايين منين؟ اورشليم, والسامرة ديت اوت اورشليم مبنية على جبل, فهم جغرافيا ايه نازلين. ولما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. هنا بقى عايز اقف سؤال, انا مش هقول اجابه, فانتوا يعني انا هسال وما اعرفش الاجابه يعني, بس هسالكم فركزوا. فيلبس بشر اهل السامرة ولا ما بشرش؟ لا, عايز اسمع بقى, بشر ولا ما بشرش؟ بشر. عمد ولا ما عمدش؟ عم. طب ابدا الروح القدس؟ لا. ليه؟ لان هو راحوا بطرس ويوحنا يحطوا ايديهم عشان يحل. طب هنا السؤال, ليه فيلبس ما اداش الروح القدس؟ مش المفروض عمدهم؟ مش المفروض كان بعد المعموديه يديهم الروح القدس؟ طب ليه فيلبس ما اداهمش الروح القدس؟

لا الله يخليكي، ما عندي التوبة ايه؟ ايه الحاجة دي بوظت لنا الدنيا؟ ده انت بوظت الموضوع خالص. ولكن لما صدقوا في لبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. وبعد شوية قال غير انهم كانوا معتمدين باسم

انا بسالكم يعني كده تكونوا انتوا عارفين، مش بضحك. انتوا بتضحكوا ليه؟ هو في الحقيقه انا ما اعرفش، بس هو في اكتر من استنتاج نقدر نستنتجه. فيلب اتزوت، احنا سمعنا عنه في سفر الاعمال انه واحد من السبع ايه، شمامس. وفي الكنيسه الاولى كان ممكن الشماس يعمد، فعشان كده فيلبس بي ايه بيعمد. لكن مين اللي من حقه يحط ايديه ويحل الروح القدس؟ فقط مين؟ الرسل ال 12. يبقى في احتمال ان حتى هذه اللحظه لم يعطى السلطان بوضع الايدي وحلول الروح القدس لغير التلاميذ ال 12. ماشي؟ طيب هتبقى نقطه تاني. فيلبس الكنيسه بتقول لنا انه كان واحد من السبعين رسول، يبقى ده يؤكد الكلام اللي انا قلته لكم في بدايه سفر الاعمال، ان الروح القدس حل على مين فقط؟ على ال 12 فقط. وهم ال 12 بعد كده ادوا السلطان لل 70 ان يحطوا ايديهم ويحلوا الروح القدس. يبقى فيلبس لو اعتبرناه واحد من الشمامسه، الشمامسه بيعمدوا لكن ما لهمش سلطان يحطوا ايديهم. لو قبلنا اللي قالوه بعد اباء الكنيسه ان فيلبس واحد من ال 70، يبقى ده يؤكد ان ال 70 ما كانش من حقهم يحطوا الروح القدس الا لما ياخدوا السلطان من الرسل الايه؟ ال 12. يا اما رأي تالت، بس يعني بصراحه الراي التالت يعني ايه بقى، يعني ايه يعني لافف كده شويه يعني، بس يعني ايه حبي الراي دوت يعني حبي يمسك العصايه من النص. قال لك ان فيلبس بيعمد وبيحط ايده عشان يحل الروح القدس، لكن قصد ان هو ما يحطش ايديه ويحل الروح القدس الا ان يجوا ناس من الرسل ال 12 ويحطوا ايديهم، عشان ده يبقى اعلان من كنيسه اورشليم من الرسل ال 12 ان هم قابلين السامره يدخلوا فين؟ في الايمان. ففيلبس قال لا، يجي المعتبرين في الكنيسه، طبعا المعتبرين في الدرجه الاولى هم الرسل ال 12، فقال لا دول يجي حد منهم علشان يبقى ده اعلان للكل ان الرسل ال 12 قابلين ان اهل السامره يدخلوا في الكنيسه. طبعا ده راي يعني ايه؟ يعني رأي دبلوماسي شوي، عشان يعني نحل مشكلة فيلبس واحد من السبعين وعنده سلطان يدي الروح القدس ولا لا، يعني يبقى لكم زي. لكن في الحقيقة مفيش حاجة جازمة نقدر نطلع بيها. احنا كل اللي معلن لينا ان فيلبس عمدهم وما ادهمش الروح القدس، وسمعنا من قبل كده ان فيلبس كان واحد من السبعة، ده اللي عندنا بقى في الكتاب المقدس. لكن لو بصينا بقى اي استنتاج من الثلاثه، كل واحد يدور له على الاستنتاج اللي ايه اللي يريحه. لكن انا اعتقادي الخاص انه السلطان بتاع حلول الروح القدس اعطي فقط لل 12، وال 12 بقى هم يدوا السلطان ده لل 70. عارفين بقى مش عارفين كده هنقعد ندخل في مهاترات ما نعرفش، احنا دي مجرد استنتاجات. احنا بقول لكم ما فيش حاجة معلنة، لكن اللي واضح ان فيلبس عمدهم وما اداهمش الروح القدس. هتدخلنا في مشكلة تاني ما برضه عشان ابقى معاكم يعني صريح من كل الجوانب. طب فيلبس لما عمد وزير كنداك عمده وما اداهوش الروح القدس ولا اداله الروح القدس؟ يعني انا منكرش ان دي يعني دي حتة انا شخصيا ما اعرفش الاجابة، بس احنا انا بعرض معاكم كل الايه الاحتمالات. واخدين بالنا؟ ما معرفش، اللي يعرف يسأله، وأنا ربنا يعطرني في حد أسأل، يعني أنا معرفش. لكن هو اللي معروف بقى في النهاية إنه سلطان الروح القدس أعطي للرسل، كلمة الرسل بقى عايزين تحطوا جنبها الـ 12 الـ 70 بقى، ما إحنا مش هنجزم في حاجة. وفيما بعد أعطي للأسقفة، ولغاية وقت قريب كانوا الوحيدين اللي لهم سلطان إنه يدوا الروح القدس للمعمدين هم الإيه؟ للأسف. فيما بعد أعطي للإيه؟ للكهنة. دي حاجة قريب، لكن فعلا اللي كان ليهم حق أنه لما يعمدوا يدوا الروح القدس هم مين؟ للأسف. طيب، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع، يبقى كانوا متعمدين لكن لسه ما خدوش الإيه؟ يبقى ده برهان ان في سرين منفصلين عن بعض، سر اسمه سر الايه؟ المعمودية، وسر تاني غيره منفصل عنه اسمه سر ايه؟ حلول الروح القدس، اللي هو سر الايه؟
الميرور.

طيب الروح القدس بيعمل ايه والمعمودية بتعمل ايه؟ المعمودية الانسان العتيق اللي فينا يموت ويتولد فينا انسان جديد. طيب الانسان الجديد دوت لو طلعناه وسبناه ممكن الشيطان يرجع يسكن ايه في تاني، فاحنا نروحه حاطين جواه الايه الروح القدس، فيصير مسكن للروح القدس بالسر التاني اللي هو سر الايه سر الميرون. واذا دول سرين في الكنيسه منفصلين، سر الميلاد التاني المعموديه وسر التثبيت او حلول الروح القدس اللي هو سر الميرون. طيب في معضله تاني في الايه دي، معتمدين باسم الرب يسوع. طب المعموديه المفروض باسم الرب يسوع بس، باسم الاب والرب يسوع والروح القدس. طب دول اتعمدوا باسم مين؟ الرب يسوع. طب هذه برضو مشكله اخرى ديت، يعني الايه دي فيها مشاكل ايه، فيها مشاكل كتير صح ولا انا بسرح؟ يعني انتوا دي مش مشاكل عندكم ولا انتوا دي محلوله؟ يعني ما عندكمش انتوا مشكله؟ لا بتكلم بجد، ما جايز انتوا لما جايز يعني الواحد لما قراها ما خدش باله، فانا بعرضها عليكم يعني دي مشكله دي عندنا ولا انتوا مش فارقه معاكم؟ يا ابونا انت مالك حنبلي ليه النهارده بقى باسم الرب يسوع باسم الاب والابن ورمايه؟ انت ما ايه اللي جرى يعني، انت كعبل الدنيا ليه كده؟ في الحقيقه في ردين. الرد الاولاني ان الناس دول يؤمنوا بالله الواحد ولا ما يؤمنوش؟ اهل السامره يؤمنوا، لكن اللي مطلوب ان هم يعترفوا بانه يسوع هو المسيح المنتصر ابن الله. فعلشان كده اصلا يقول ان هم اعتمدوا باسم الرب يسوع، يعني قبلوا ان الرب ان يسوع هو الايه هو الرب. ده رأي. اللي مش عاجبه الرأي دوت نقول له رأي تاني، ان واحد قال ان لوقا ما بيقولش صيغة المعمودية لكن بيذكر حادثة تاريخية، عايز يقول الناس دول اتعمدوا معمودية مسيحية، فقال اتعمدوا باسم مين؟ الرب يسوع. طب صيغة المعمودية؟ لا، صيغة المعمودية باسم الاب والاب والروح القدس، لكن هو هنا ما بيقولش صيغة المعمودية لكن بيحكي حاجة تاريخية، بيحكي بيسرد حادثة تاريخية، فقال الناس دول اتعمدوا وبقوا مسيحيين. فيقولها ازاي؟ قال اتعمدوا باسم الرب ايه يسوع، لكن هم لما دخلوا المعمودية دخلوا باسم الرب يسوع وباسم الاب وباسم الروح القدس، لأن المسيح قالها صراحة للتلامذة اذهبوا وعمدوهم باسم الاب والابن والروح الايه الروح القدس. دي يعني ايه دي المشكله دي محلوله شويه، لكن هي مشكله فيلبس لماذا لم يعطي الروح القدس ديت، يعني ايه مشكله عندي مشكله ما اعرفش، انا بالنسبه لي دي مشكله لغايه دلوقتي انا مش لاقي لها حل، فما اعرفش يعني الا لو زي ما بقول لكم قبلنا فكره ان الروح القدس حل فقط على ال 12، ودي مقبوله جدا في الكتاب المقدس لان دول الاساس، وبعد كده هم ادوا السلطان دوت لل 70. ففيلبس باعتباره واحد من الشمامسة أو حتى باعتباره من 70 ما خدش سلطان من الرسل إنه يعطي الروح القدس. طب إمتى 70 هياخدوا السلطان ده؟ لما الكرازة تبتدي إيه؟ تنتشر. طب إحنا قاعدين في أورشليم عايزين نعمد حد، ما إحنا عندنا 12 عمود، بطرس وعقوب ويوحنا وأندراوس طوبة وفيلبس وبرسلماوس ومتى وابن حلفة وسمعان الغيور، نجيب أي واحد، إحنا أورشليم دي حتة قد محرم بيه كده، فمش مستاهله ان احنا للسبعين نديهم السلطان، لا ده احنا عندنا 12 ايه يقوموا بالحكايه دي. لكن لما بدات الكرازه تنتشر، سؤال بقى قالته سالي، وبدات الحكايه تمتد وهنشوف الرسل مش ملاحقين، فممكن يكون تاريخيا في الوقت دوت اعطوا هذا السلطان للايه للسبعين وللكاريزين. واخدين بالنا ازاي؟ بس هي في الحقيقه يعني اقدر امشيها بترتيب تاني، اللي انا قلته ده اقدر امشيه بترتيب تاني. ايه الروح القدس في البداية؟ احنا مش مختلفين انه كان يحل بوضع ايدي الرسل ال 12، وكانوا الرسل ال 12 يسافروا من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا لهنا عشان ايه يحطوا الايادي ويحل الروح القدس. لما الحكاية كبرت فالرسل ما بقوش ايه ملاحقين، فراحوا عاملين مسحة بالزيت يدهنوا بيها المعمد فيحل الروح القدس. جبناها منين؟ جبناها من كلام القديس يوحنا لما قال اما انتم فلكم ايه مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. وبدليل الناس دي كانت بتتمسح، مسحة يعني ممسوحة، ممسوحة بالزيت. جت مرحلة بعد كده انه احنا ندي السلطان دوت للايه للي هيروح يكرزه. فجي ماري مرقس هنا مصر واخد سلطان من الرسل ال 12، لا تقلل من شأن ماري مرقس اطلاقا لان الرسل دول هامة الكنيسة، حاجة مش غلط مش عيب،
وفعلا الرسل ال 12 في مكانة أعلى من الإيه؟ من السبعين. طبعا شيء طبيعي. هي المشكلة في كده يعني، ليه احنا يعني انا كان واحد يعني بيبقى عشان ماري مرقس يعني واحد يعني، بس في الحقيقة هي كده يعني، احنا هنضحك على نفسينا. هو المسيح اختار ال 12 دول نمرة واحد، بعد يوم الايه السبعين يعني. معلش انا ماري مرقس ما يعني احنا ما كنتش عايز انا الموضوع ده يمشي كده، بس بس المسيح مشى كده خلاص. وبعد كده بقوا يحطوا الايه الزيت بقى يمسحوا بالميرون. فجالنا ماري مرقس هنا بسلطان معطى لي من الرسل ال 12، وجايب معاه شويه ايه شويه ميرون. الميرون ده كانت الاطياب اللي كانت على جسد مين، وراح مسلمها العم مين، انيانوس. فانيانوس كبطرك اسكندريه كان هو اللي ايه يعمد ويعطي الروح القدس. رسم معاه ثلاث اسقفه، ادى للاسقفه دول السلطان. الاسقفه والمطران او البطرك رسموا اسقفه ليهم السلطان ده. لما الحكايه بقى انتشرت بدوا يدوا السلطان لمين؟ للكهنه. خدين بالكم ازاي؟ فلما راى سيمون، نجري بقى، انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما دراهم قائلا اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. سؤال، سيمون عمل حاجه وحشه؟ اولا اتبرع بفلوس للرسل، كتر خيرك يا عم سيمون، اديتنا شويه ايه دراهم. نمره اتنين، بيطلب حاجه وحشه؟ ده بيقول لهم يا جماعه ادوني السلطان ده عشان انا كمان احط ايدي وايه ويحل الروح القدس. طب دي تبين لنا حاجه، كون ان هو طلب كده يعني فعلا هو كان يعلم ان الرسل بيعطوا هذا السلطان لاخرين. يعني دي ممكن تبقى رد بقى، انتوا ايه دي الحاجات دي، عايزه ناس عايزه الموضوع يبقى شاغلها، لكن انتوا واضح ان الموضوع ما يشغلكمش مطلقا. دي فيها رد يعني، جت منين الفكره لسيمون ان يقولوا له ادوني انا كمان السلطان دوت عشان انا كمان احط ايدي؟ يبقى دليل فعلا ان هو كان شايف ان الرسل بيدوا سلطان لناس يحطوا ايديهم ويحلوا روح القدس، فهو قال انا اروح ادفع فلوس واخد الحكايه دي. يبقى فعلا الرسل 12 كان ليهم الحق انه يدوا السلطان دوت للاخرين، فممكن قوي يكونوا دول الرسل السبعين. المهم، طب لغايه كده سيمون ما عملش حاجه وحشه ولا عمل حاجه وحشه للراجل؟ الراجل كويس. بطرس زعل منه وغضب وراح قال له اراك في ربطات المر والظلم. طب يا عم بطرس الراجل عمل ايه؟ ده راجل مديك فلوس وطالب حاجه ايه؟ حاجه كويس، ده عايز بالفلوس يشتري مواهب الهيه. وهنا بقى الحاجه الايه؟ الغلط. عشان كده صارت بقى في بدعه في الكنيسه اسمها بدعه الايه؟ السيمونيه، نسبه لعم مين؟ عم سيمون. ايه السيمونيه ديت؟ ان الواحد يبيع ويشتري المواهب الروحيه بالايه؟ بالفلوس. يعني يجي واحد يا جماعه خدوا فلوس واعملوني قسيس. طب ده كويس، راجل عايز يخدم وراجل كمان بيدفع ايه؟ بيدفع فلوس. يسمع كلمه بطرس لتكن دراهمك معك للايه؟ للهلاك. ليه؟ لانه الدعوه دي دعوه من مين؟ من ربنا، مش واحد هياخدها بفلوس. ولما ربنا بيدعو حد بيقويه. طب لو حد دخل في الخدمه دي بايه؟ بدماغه، ياخد على دماغه ربنا ولا يسال فيه؟ ولا يسال فيه. وخدمته ما تنجحش وهو بيبقى نفسيا تعبان، كل ما يفوق ضب ربنا يقول له انا مالي؟ انا قلت لك تعالى، مش انت اللي جبت؟ روح شيل. لكن اللي بيبقى ربنا اللي داعيه قدام ربنا يقول ربنا انا قلت لك انا عايز، انت اللي جبتني، فده انت اللي جبتني يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي مسؤول. زي بابا كرولس وزي طبعا كتير من اباء الكنيسه، فعلا كان اختيار ربنا وكان اختيار الله واضح وكان صوت الله واضح جدا جدا جدا ان ربنا مختار الناس ديت. ايضا ظهرت بدعه السيمونيه بشكل تاني في روما. ايه؟ حد قال حاجه؟ لا. ايه؟ ادفع فلوس وخد ورقه تغفر لك ما تقدم وما تاخر. ايه؟ لا، بتاعت سكوك الغفران. ايه سكوك الغفران؟ قالوا للناس تدفع فلوس نديك ورقه تغفر لك خطايا، تدفع مثلا 100 جنيه يبقى نديك ورقه تغفر خطايا بتاعت اسبوع. طب تدفع 1000 نديك ورقه تغفر خطايا بتاعت ايه؟ شهر. طب الناس الاغنياء، واحد عنده 40 سنه راح دافع 40000، قالوا له انت ال 40 سنه اللي فاتوا ايه؟
اتغفر. طب واحد اغنى اكتر عنده 40 سنة بس دفع 80 ايه 1000، قالوا ده احنا غفرنا لك ال 40 سنة اللي فاتوا وكمان 40 سنة يا عم اللي جايين ايه. طيب انا كده هعيش لي مثلا 100 سنة، فانا ايه اشتريت 100 سنة. طيب ابويا مات، اشتري لابوك يا شيخ، ما في مشكلة، ادفع لابوك وخد هي دي سكوك الغفرة. والناس تدفع وبابا رومي ايه يختم، الناس تدفع وبابا رومي ويعد في الايه في الفلوس. لماذا فعل بابا الروما هذا؟ هل كان عنده كاتدرائية عايز يبنيها؟ هل عايزين فلوس؟ فرح ايه طلع التعليم دوت. طبعا حاجة تحزن جدا جدا جدا، لكن هي دي اساس بدعة الايه سكوك الغفرة. طبعا الكاثوليك بقى دلوقتي يعني حاجة تكسف. انا كنت كاثوليك، مش كنت يعني، انا كنت متربي عندهم يعني، متعمد ارثوذكس يعني ما تخافوش، بس يعني بس متربي عندهم. طبعا هم ما بيعلموش يعني، احنا طول ما احنا كنا في الكنيسة الكاثوليكية ما كانش حد يعلم بالموضوع ده ابدا، يعني حاجة اصله لا يمكن حد يقبلها، لكنها عقيدة في الكنيسة الايه الكاثوليكية. مرة كانوا قاعدين، كان بيحكي قصة دي الانبا موسى في الحوارات اللي ما بين الطوائف يعني، فقاعدين يتناقشوا، فتعرضوا الموضوع سكوك الغفرة. فلما موسى كان بيحكي يعني بيقول ان رحمة مايل عليه واحد يعني كاردينال من عندهم ولا معرفش ايه رتبته يعني، قال له يا انبا موسى يعني انت شايفنا بنعلم على الموضوع ده، ما احنا بطلنا نجيب سيرته. يعني ايه؟ طب ماشي، طب بطلت تجيب سيرته، بس دي لا تزال ايه عقيدة في الكنيسة، تدخل تحت بند الايه السيمونات، واحد بيبيع ويشتري في مواهب ربنا بالفلوس، او واحد ربنا مديله مواهب اخراج شياطين بيقول لك طب ادفع وانا اطلع لك ايه اللي عليك في كده، في ربنا مديهم المواهب ديت ويستخدمها بالايه بالفلوس. طب بلاش ديت، ما عايزين انديل في البيت، طب تدفع لي. طب وانا الانديل دوت وانا يعني انا بجيب حاجه من عندي، فكون ان انا بقدم مواهب ربنا او عطايا الله مقابل فلوس، يبقى انا دخلت تحت بدعه الايه السيمونيه. ومين صاحب الفضل في هذا؟ السيد مين؟ السيد سيمون. فاسس مبدا يعني هز الكنيسه في مواقف كثيره على مدار عصر طبعا. لكن عمه بطرس كان ايه، كان مصحصح، فقال له بطرس برضو يعني بطرس ده كان برضو لذيذ صدقوا حقيقي يعني، فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، خد فلوسك وروح بيها فين؟ جهنم. لا عايزينك ولا عايزين فلوسك، لانك ظننت ان تقتني موهبه الله بدرهم. انت فاكر بالمال الزائل هتشتري مواهب ايه ابديه، المال ده سيد ولا مش سيد؟ سيد. قال له بالسيد الدنيء دوت، عايز تشتري السيد القدوس الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك. طبعا بطرس ما انت فقران وغلبان والراجل اداك قرشين خدهم، لا دي ما فيش فيها افصال ديت، لا يمكن بطرس يقبل كده. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لانك ظننت ان تقتني موهبه الله بدراهم. طب يا بطرس يعني انت قفلتها في وش الراجل؟ لا بطرس رسول الرجاء، رسول المحبه مين؟ عم ربنا يخليكم مالكم انتوا حكايتكم، احنا الصوم بدا يعني الفول لسه متهيألي، ولا انتوا يعني بادين من دلوقتي بتجهزوا نفسيكم؟ الفول لسه يعني الاسبوع الجاي تقولي عاملين كده ماشي هلتمس لكم عذرا، ولا ده لسه مش اللي جاي كمان اللي بعده يعني برضو اللي جاي تقولي مصحصحين اللي بعده انا اللي مش جاي بقى عشان تكونوا نمتوا. يوحنا هو رسول الايه المحبه، بولس رسول الايه الايمان، مش بولس ده هو اكتر واحد يتكلم عن الايه يتكلم عن الايمان، اما البار فبالايمان يحيى. طيب بطرس يعني واقع من قعر القفة؟ لا، ما ده رسول الايه الرجاء. فبطرس حلو ان هو تملي يدي ايه يدي رجاء. طب اشمعنى انت اللي بتدي رجاء عم بطرس؟ قال اصلا انا وقعت حتة واقعة ولولا المسيح اداني رجاء كان زماني دلوقتي انا مع عم سيمون فين. طبعا بطرس يعني هامة الرسل، لكن يعني ايه لما انكر المسيح ويأس وبس ما فيش فايدة فيه، المسيح راح ما ايه مشجعه قال له وانت متى عدت ايه ثبت اخواتك، انت هتقع وهتلمس قوه الرجاء في حياتك بالرجاء ده يا بطرس، انت تسند الايه الاخرين. فراح مخبطها في سيمون، فسيمون راح كاشش فراح مديله ايه رجاء، قال له طب برضه ايه لسه عندك فرصه، فتب عن شرك هذا
وأطلب إلى الله. يعني الحكاية فيه أمل ولا ما فيش؟ فيها هو أمل، بس الكلمة اللي بعدها بطرس قطعت الأمل في الرجل. عسى أن يغفر لك فكر قلبك. تقولي لي عسى دي راحت إيه؟ بوظت الدنيا. عسى يعني ممكن آه وممكن لا. طيب أنا حقف عند عسى ديت. لو واحد عمل خطيئة سيمون وتاب، تتغفر خطيئة ما تغفرش؟ تتغفر. يعني أي إنسان خاطئ هدم تاب، إحنا ما عندناش إيه؟ عسى ديت. عسى أن يغفر الله لك، لا، إحنا واثقين في إيه؟ في غفران ربنا. بل المرتل قال طوبى للرجل الذي يغفر له الرب خطيئة، لا يذكر له الرب خطيئة. إحنا ما عندناش عسى إن ربنا، لا، إحنا واثقين من الإيه؟ من غفران ربنا. فدي نمرة واحد تكونوا إيه؟ متفقين عليه. طيب ليه بطرس هنا قال له عسى؟ لا، بطرس كان شايف برؤية إلهية المصير بتاع الايه الرجل. شايف عم سمون متربط في الجحيم ومعاه كيسين كده نازلين معاه تحت، فبطرس شايف، قال له ايه؟ لأني أراك، شايف رؤية في مرارة المر ورباط الظلم. أنا شايفك بصراحة شكلك كده ايه، ده مش بيتنبأ، ده هو شايف. فبطرس هنا لما بيقول له عسى، بناء على رؤية هو شايف. عارفين بالظبط عاملة زي ايه؟ ربنا لما كلم قايين قال له يا قايين قبل ما يقتل اخوه، قال له عند الباب خطية رابضة واليك اشتياق، خد بالك انا شايف كده في خطية قاعدة مستنيك وانت عايز تعملها، لكن انت تسود عليه، يعني انت عندك سلطان انك ايه ترفض. فبطرس شايف، فبقول له يمكن لو قدمت توبة يمكن الرباطات اللي انا شايفها دي تتفك. لكن للأسف يا أحبائي زي ما بيعلن لنا تقريبا أباء الكنيسة إنه سيمون زي ما قلت لكم بقى قصته مات إيه؟ راح روما وقال لهم ادفنوني وحقوم في اليوم الثالث واتدفن وما إيه؟ وما أمشي، فصار رجع لإيه؟ لقديمه، لأن المثل بيقول ديل مين؟ ديل البوبي؟ ما يتعدلش، فصار ديل سيمون، طبعا مش كل البوبي فيه بوبهات ديل هتعدل. مش في ناس تابوا ومشوا كويس؟ بس سيمون ما كانش من النوع دوت. فأجاب سيمون وقال اطلبا أنتما إلى الرب من أجل. طبعا سيمون لما سمع بقى بطرس بيقول له أنا شايفك، طبعا دي حاجة تخلي الواحد يبكي ولا ما يبكيش؟ يبكي. لكن للأسف كان تأثر إيه؟ تأثر وقت. فأجاب سيمون وقال اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. آخر آية، آخر آية خلاص بقى. ثم إنهما بعدما شهد، إنهما دول على مين؟ بص احنا خلاص خلصوا المهمة في السامرة وراجعين على فين؟ على أورشليم. طب رجعوا على أورشليم بقى، هما في السكة عملوا ايه؟ ثم انهما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع الى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. قالوا بس ده فلوبوس ده ايه؟ يعني فتح الباب وراح هما نهجين نهج مين؟ نهج فلوبوس. فراحوا بطرس وحنا بنفسيهم بشروا قرى للايه؟ السامري. المنظر ده يا أحبائي شافه المسيح من 6 سنين. من 6 سنين كان قاعد السيد المسيح عند جبل جرزيم على بئر صخار وبيتكلم مع المرأة السامرية، وراح قال للتلامذة ايه؟ انظروا الحقول قد ابيضت في الحصاد، لانه في هذا يصدق القول ان واحد يزرع واخر يحصد. مين اللي زرع؟ لا لسه المسيح، لا اللي زرع اللي بدأ فيلوبس، وآخر يحصد مين؟ بطرس وإيه؟ ويوحنا. آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. مين اللي بادى بقى التعب الحكاية؟ المسيح والروح الإيه؟ والروح القدس. فالسيد المسيح كان شايف المنظر دوت، وشايف بعد 6 سنين السامرة كلها هتقبل كلمة الله. عشان كده لما قعد مع المرأة السامرية قال لها أنا إيه؟ عطشان، إديني عشان أشرب. إيه؟ كان المسيح عايز يشرب من إيديها إيه؟ قال لها روحي مهد الطريق، انا تعبت معاكي بالروح القدس وانت تمهد الطريق علشان يجي بعد كده في لبس بعد 6 سنين ويبذر، ويجي بعد بطرس ويحنى وايه ويحصد. عشان كده قال لها انا عطشان بس في الهواء ما شربش منها ميه. لكن ده المنظر اللي روى مين؟ روى المسيح. كان يرى بعينيه الالهيه ازاي قرى كثيره في السامره ستقبل ايه؟ كلمه الله. ولالهنا المجد دائما ابديا امين. عندكم واجب مرة جاية

هسألكم فيه. تفكرونا في موضوع فيلبس؟ عايز أسمع آراءكم في الإيه؟ بكلم بجد في الموضوع دوت. لماذا فيلبس لم يضع يديه ليحل الروح الإيه؟ القدس. ماشي، تذكروا الواجب دوت؟ تذكروا الواجب دوت؟ نعم. ماشي، ما هو ده اللي ما كويس، كتر خيرك، يعني انت موافقه على الراي دوت يعني. شاطر، خلصت الواجب وهي قاعده. ها، ما احنا قلنا السحر يأثر في اولاد ربنا. انتم الذين ايه؟ تتأذي طبعا. من جيت ممكن، لكن مش بالضروره كل مسيح بعيد عن الكنيسه يكون الشيطان يعني ايه تعبه بالحته ديت، لكن ممكن طبعا، منكرش. لو هو بعيد عن ربنا ليه؟ لانه الشخص دوت في وقت من الاوقات وقف وتشطر على الشيطان وقال له انا بايه بجحدك، فالشيطان ايه شايلها له. ده كلام المسيح، احنا مش قال لك ما تخرج الروح النجس من انسان يكتس في اماكن ليس فيها ماء فلا يجد، فيقول ايه ارجع الى بيتي الذي خرجت منه، فيلف ويرجع. ما ده في يوم من الايام اتشطرنا عليه فرشناه فبيتغاص، فيلف لا القلب فاضي والانسان مش متحصن بالنعمه وبالمناوله طبعا الشيطان يقوى عليه. الشيطان ايه معايا الشيطان يقوى عليه. طيب. انا امبارح كنت بقول اللي عنده موهبه يحطها عند الايه الصيارفه. مين الصيارفه دول؟ اللي يفهموا في الايه في الموهبه. انا ما بفهمش في حكايه الايه الارواح الشريره. جه واحد يسالني قلت له ما بفهمش، روح دور على واحد من الصيارفه الشطار. انا ما اعرفش اللي فيه روح شريره ينفع يتناول وما يتناولش، اللي بيجرى ما بفهمش في الحاجات ديت. اسألوا الصيارفة. معرفش. نعم ست، انت شفت؟ انا مشوفتش حاجة، انت حتى شوفيني بالعافية. انت ترشم الصليب وتضحك على الزمان الآتي زي ما قال سفر الأمثال، ترشم الصليب وخلاص. بس ايه يعني ترشم على الحاجة بس بثقة وبإيمان؟ طب ايه يعني؟ انا مره طالع من الشقه عندنا صدقوني لقيت ثلاث اجنه، يعني عارفين الجنين صغير، لقيتهم على باب الشقه ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، حطيناهم لي كده على الباب يعني بيخوفوني. اجنه، ممكن تكون اجنه كلاب، اجنه قطط، بين ادمين مش عرفني جابوهم منين يعني، ثلاثه كده بتوع صغيرين كده مفروضين عاملين كده. واحد بيهزر. والحق حصل ايه يعني؟ شطه برجلي وخلاص وانتهت الحكايه على كده. امسك زي، طب ما انت فيك المسيح، انا بمسكها، مش انت بتتناوليها ولا انت؟ انا بمسكها باخدها لوحدي. مش بناولك منها، خلاص بقى المسيح فيك وفي ايه. خدي، احنا فينا قوه، لا دي مش شطاره فينا، مش يعني احنا يعني جدعان يعني، دي عمل المسيح. الانسان بيتناول وبيصلي وروح قدس ساكن جواه، الشيطان ايه ده اللي يقوى عليه؟ مهما كانت في حياته في ضعفات، بيتوب وما عايش مع ربنا خلاص. ده الذين في يدي ايه قال المسيح؟ اختم واحد شيء في ايديه، مش احنا من قلبنا احنا عايزين ربنا. فينا ضعفات بس احنا ممكن يا رب، احنا بتوعك، احنا فعلا لازلنا جاحدين للشيطان ومش عايزين خلاص. المسيح يقول لك يبقى انا ايه، انا ما سبكيش. ماشي طيب، اتفضل انصر.

باكر سبح الرب تسبيحا جديدا، لان الرب صنع جايز. والانجيل بيقول بارك اكليل السنه بصلاحك. فكنا في الاسابيع اللي فاتت بنتكلم عن نهايه العالم كعام انتهى في حياتنا، وبنبارك ربنا وبنسبحه. من اجمل التسابيح اللي بترتلها الكنيسه تسبيحه الثلاث فتيه فاتون النار، وده اجمل منظر للكنيسه على الارض. المسيح وسطيها وبتسبح. الناس اللي بره فاكرين ان هي في وسط النار وهم عمالين يرتلوا ويمجدهم، لان هم في السماء. لان ما دام المسيح في وسط الكنيسه يبقى الكنيسه فرحانه، فالفرح بوجود المسيح اقوى من قوه النار. فهيقول لنا دلوقتي الترتيله واحنا نرد عليهم مع بعض. مبارك انت يا رب الاله اله ابائنا، ومتزايد بركه ومتزايد علوا الى الابد.

الأنهار وإلى الآباد رحمته. مبارك أنت أيها الناظر إلى الأعماق، الجالس على الشاربين ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد.

الجد والمتعالي على الأنهار وإلى الآباد رحمته. مبارك أنت على عرش ملكك ومتزايد بركة ومتزايد علو إلى الأبد.

بارك الرب يا جميع اعمال الرب، سبحيه وزيديه علوا الى الابد. بارك الرب ايتها السماوات، سبحيه وزيديه علوا الى الابد. باركوا الرب يا جميع ملائكه الرب، سبحوه وزيديه علوا الى الابد.

ربك أنهره بارك الرب يا جميع المياه التي فوق السماء سبحيه وزديه علوا إلى الأبد. بارك الرب يا جميع قوات الرب سبحيه وزديه علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الشمس والقمر سبحاه وزيداه علوا إلى الأبد.

بارك الرب يا سائر نجوم السماء، سبحيه وزيديه علو الى الابد. بارك الرب ايتها الامطار مع الانديه، سبحيه وزيديه علو الى الابد. بارك الرب ايتها السحب والرياح، سبحيه وزيديه علو الى الابد.

البارع. بارك الرب يا جميع الأرواح، سبحيه وزديه علو إلى الأبد. بارك الرب أيتها النار والحرارة، سبحاه وزداه علو إلى الأبد. بارك الرب أيها البرد والحر، سبحاه وزداه علو إلى الأبد.

بارك الرب ايتها الاهوياء والاندية، سبحيه وزديه علوا الى الابد. بارك الرب ايتها الليالي والايام، سبحيه وزديه علوا الى الابد. بارك الرب ايها النور، ايها النور والظلمة، سبحاه وزداه علوا الى الابد. سبح

بارك الرب ايها البرد والصقيع سبحاه زدا علوا الى الابد. بارك الرب ايها الجليد والثلج سبحاه وزدا علوا الى الابد. بارك الرب ايتها البروق والسحب سبحيه وزديه علوا الى الابد.

بارك الرب أيتها الجبال وجميع الأكام، سبحيه زديه علوا إلى الأبد. بارك الرب يا جميع ما ينبت على وجه الأرض، سبحيه زديه علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الينابيع، سبحيه زديه علوا إلى الأبد.

بارك الرب أيتها البحار والأنهار، سبحيه وزديه علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الحيتان وجميع ما يتحرك في المياه، سبحيه وزديه علوا إلى الأبد. بارك الرب يا جميع طيور السماء، سبحيه وزديه علوا إلى الأبد.

بارك الرب أيتها الوحوش وكل البهائم سبحيه وزديه علوا إلى الأبد. بارك الرب يا بني البشر واسجدوا للرب سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد. بارك الرب يا إسرائيل سبحه وزده علوا إلى الأبد.

أجرا. هلموا إلينا أيها الثلاثة فتية الذين رفعهم المسيح إلهنا وأنقذهم من إبليس، سبحوه وزدوه عليه. من أجل إلهك مسياس المانح الإحسان هلم إلينا يا حنانيا، سبحه وزيد علوا. يا عزريا الغيور، عشية وبكرة الظهيرة، أعطي مجدا لقوة الثالوث، سبحوه وزيدوه علوا.

هذا عمانوئيل في وسطنا يا ميسائيل، تكلم بصوت التهليل، سبحوا وزيدوا علوا. اجتمعوا وسابروا جميعا، تكلموا مع القصوص وسبح الرب يا جميع أعماله، سبحوا وزيدوا علوا إلى الأبد.

هكذا نحن أيضا ننظر إلى هذه المخلوقات، فلنقل مع هذه الموجودات جميعا: بارك الرب يا جميع الطيور، سبحيه وزديه علوا. أيها الجليد والثلج والبهائم والوحوش، بارك الرب الأرباب، سبحيه وزديه علوا. سبح الرب كما يليق به وليس كالمخالفين، يا أبناء البشر سبحوا زدوا علوا إلى الأبد.

مجدا واكراما قدم امامه يا اسرائيل بصوت التهليل. يا كهنة عمانوئيل سبحوه وزدوه علوا الى الابد.

لن يا خدام الله الحقيقي وأنفس الأبرار المتواضعين المحبين سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد.

الله إلهي أنا هو مخلصكم من الخطر. يا سدراك وميساك وابدناغو سبحوه ومجدوه إلى الأبد. اسرعوا بحرص عظيم يا أتقياء الرب وكل الطبائع التي صنعها، سبحوه وزدوه علوا إلى الأبد. برودة ونياحا أعطنا كلنا بغير انقطاع لنقول بتمتع سبحوه مجدوه إلى الأبد رحمته.

لصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويز بالعباسية.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أظن أنه من اللائق ونحن في صوم الرسل أن نذكر آباءنا الرسل القديسين. هؤلاء هم آباؤنا ومعلمونا، وقد وصلنا إلى الإيمان عن طريقهم. فالعرفان بالجميل أن احنا نذكر الآباء الرسل اللي أوصلونا إلى الإيمان المسيح. العجيب أن قليل من الكنائس على اسم الآباء الرسل، يدوب جنبنا البطرسية هنا على اسم بطرس بولس، لكن قليل الكنائس اللي على اسم الآباء الرسل. ثم بعد صعود السيد المسيح كان لهم قصة كبيرة نبتدي نفهم فيها الوقت. أول حاجة نقولها على آبائنا الرسل دعوتهم بواسطة المسيح. المسيح هو الذي دعاهم بنفسه وقال لهم: لستم أنتم أخبرتموني، بل أنا أخبرتكم وأرسلتكم لكي تأتوا بثمر ويدوم ثمركم. ومن هنا كان أسماءهم بالرسل. وأيضا بعد القيامة ظهر لهم في العلية وقال لهم: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فهؤلاء الآباء الرسل دعاهم السيد المسيح، والندعو من الرب له قيمة خاصة. الندعو من الرب له قيمة خاصة. وفي الرسالة إلى الإبرانيين يقول: لا يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون. وفي العهد القديم نلاقي ربنا هو الذي بدأ بالدعوة لقديسي العهد القديم، هو الذي دعا نوح أبو الآباء واختاره، وهو الذي دعا إبراهيم أبو الآباء، وهو الذي دعا يعقوب وقال له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذا الموضع. وهو الذي دعا موسى، والذي دعا أرمية من بطن أمه، وكل الذين دعاهم ربنا اداهم مكانة خاصة من عنده، اداهم سلطان كما قال عن موسى انه وكيل على كل بيت، واداهم نوع من الحفظ كما قال لأرمية النبي: يحاربونك ولا يقدرون عليك، لاني انا معك يقول الرب وانقذك. والرسل القديسين في العهد الجديد دعاهم الرب، ولما دعاهم أعطاهم نعمة خاصة من عنده. ومش بس كده، إنما قيل إن الرب أحبهم حتى المنتهى. عبارة عجيبة جدا إن يقول إن ربنا أحبهم حتى المنتهى، كما في يوحنا 13. ولما أحبهم قال للآب: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حتى حيث أكون أنا يكونون هم أيضا. وقال للرسل الكلام ده في يوحنا 17، وقال للرسل في يوحنا 14: أنا ماض لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا
آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فكان ربنا يسوع المسيح يحبهم كل الحب ويحب أنهم يكونوا معاه حيث يكونون ونرى أن هذا الحب ظهر في معاملته ليهم بعد القيامة. أراد أن يطمئنهم ويدخل الفرح في قلوبهم ويزيل الشكوك اللي تكون عندهم ويمنحهم الشجاعة وجلس معهم 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله ومنحهم الروح القدس لكي يكون معهم إلى الأبد وقال لهم اثبتوا في وأنا فيكم لدرجة أن بولس الرسول يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. هؤلاء الرسل نذكرهم بالخير في عدة أمور معينة. أولا هم الأوائل في أشياء كثيرة جدا، يعني هم أول من نالوا نعمة الكهنوت المسيحي على طقس ملك يسار لما المسيح ظهر لهم ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أنسدتموها عليهم أمسكت. والعبارة دي بنقولها في القداس الإلهي، هم أول من نالوا الكهنوت المسيح وهم أول من رسموا شمامسة وقصوصا وأساقفة وهم أول من أسسوا الاشتراكية المسيحية التي وردت في سفر الأعمال بالصفحة 2 والصفحة 4 كان كل شيء بينهم مشتركا. والناس كانوا يبيعون أملاكهم ويضعونها تحت أقدام الرسل والرسل يعطون لكل واحد كما يكون له احتياج، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له. هم الذين أسسوا حياة الاشتراكية المسيحية وهم أول من عقدوا مجمعا مقدسا في أورشليم كما ورد في سفر الأعمال الصفحة 15 وهم أول من استخدموا القرعة في العهد الجديد حينما أرادوا اختيار من الرسول الثاني عشر اللي يخلف يهوذا في اختيار الرسول مكياس، فعملوا قرعة وصلوا وجدت القرعة على مكياس. وهم أول من نطق بألسنة

كما حصل في سفر الأعمال للصحفيين لما حل عليهم الروح القدس وكانوا بينطقوا بألسنة. وهم أول من وضعوا قوانين وأنظمة للكنيسة المقدسة. أيضا هم أول من أسسوا الكنائس، ودي موجودة في سفر الأعمال الإصحاح 9 آية 31 يقول: وأما الكنائس في اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وكانت تسير في خوف الله وفي تعزيه الروح القدس كانت تتكاثر. الايه دي انا كنت احبها جدا ولها تاريخ معايا. فكان اول كنيسه اسسناها بنعمه ربنا في امريكا واول كنيسه في انجلترا والحاجات دي كنت ابعت لهم جواب وحط الايه دي أعمال 9:31 وأما الكنائس في كل اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الله وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. لأن البعض كان بيتخوف أحيانا من بنى كنائس جديدة فكنت أقول لهم الآية دي. فالرسل هم أول من أسسوا الكنائس. الكنائس في الأول كانت في البيوت، فأول كنيسة كانت في بيت ماري مرقس كما ورد في أعمال 12:12 وكانت أحيانا في المقابر وكانت أحيانا تبنى ككنيسة على حسب الظروف كانت بتساعد. وهم طبعا أول من عمل الميرون. زمان كانوا بيعطوا الروح القدس للناس عن طريق وضع القلب. وبعدين لما الرسل ما قدروش بقى يسافروا كل البلاد دي كلها يوضعوا أيديهم عملوا سر المسحة المقدسة. وسر المسحة المقدسة لقيتها في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 20 وآية 27: أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. ابتدوا يستخدموا المسحة وهم أول من استخدموا المسحة. والآباء الرسل كانوا كارزين ومبشرين في كل مكان. من أول يوم حلول الروح القدس عليهم لما بشروا وتذكروا قول سيد الرب لهم: ولكنكم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. فسقوا بقى يكرزوا من أول يوم لما حل عليهم روح القدس وبالعظة العميقة التي قالها بطرس الرسول عمدوا في ذلك اليوم 3,000 واحد. حاجة مش سهلة إن 3,000 واحد يخشوا في الدين الجديد. وفي حادثة شفاء الرجل الأعرج عند باب الجميل برضه الرسل وقف يتكلم وقال لهم: مش احنا اللي بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي، بل يسوع المسيح اللي انتم اضطهدوه وقتلتوه الى اخره بقوته ده قدر يمشي. وزاد عدد المؤمنين من 3,000 الى

رقم الثلاث، ثم بدأ العدد يزيد جدا لدرجة أن الكتاب يقول: وكانت جماهير من الرجال والنساء تنضم إلى الإيمان، حتى الذين تشتتوا قيل عنهم، والذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، يعني اللي طردوهم من أورشليم وتشتتوا هنا وهناك قالوا مبشرين بالكلمة. ونجد في تفسيرهم شيء جميل جدا، ان واحد زي بولس الرسول بيقول: كنت لليهودي كيهودي لكي اربح اليهود، وكنت للذين بلا ناموس كاني بلا ناموس لاربح الذين بلا ناموس. يعني اليهودي يؤمن بايات الكتاب العهد القديم، انا اكلمه من ايات الكتاب العهد القديم. الامميين او اليونانيين ما يؤمنوش بالكتاب المقدس، اكلمهم بالمنطق وافهمهم بطرق ثانيه. الكنت لكل احد كل شيء لكي اربح على كل حال قوما. ومن الحماس لهذا التفسير يقول: ويل لي ان كنت لا ابشر، ويل لي وكنت لا أبشر. وهكذا الرسل بعد أن ملأوا أورشليم بالكرازة والتبشير باسم المسيح، انتقلوا إلى كل بلاد اليهودية، ثم إلى السامرة وإلى أنطاكيا وإلى آسيا الصغرى وإلى بلاد العراق وإلى الهند وتحت إلى مصر وإلى قبرص وإلى بلاد اليونان وإلى روما. يعني ملأوا الدنيا تبشير في 30 سنة تقريبا، كانت كلمة ربنا وصلت لكل مكان. فإحنا نشكرهم على هذه الكرازة العجيبة. كانوا عددا قليلا لكن لهم قوتهم. فبالنسبة للعمل الروحي، نحن لا نعد الأشخاص إنما نزنهم، مش عدد الناس إنما وزنهم. فواحد لوحده كان بيبقى عجيب. وبشروا بأسفار كثيرة، وأسفار في وقت ما كانش السفر سهل، دلوقتي فيه الطيارات وفيه البواخر والحاجات دي، ده كان سفر صعب، لدرجة بولس الرسول قال 3 مرات انكسرت لي السفينة، مرات عديدة قضيت في العمق، حاجة صعبة. بشروا في كل مكان، في مجامع اليهود، في رواق سليمان، حتى في الطريق وهم ماشيين في السكة، زي في لبس لما بشر الخص الحبشي وعمته وهم ماشيين في السكة، حتى في السجن زي ما بشروا سجان في لب في أعمال 16، حتى في البيوت زي ما بولس الرسول استأجر بيتا في روميا في روما، وكان يقبل إليه كل أحد يكلمه كلام ربنا كما ورد في آخر سفر الأعمال. بل حتى في الأريوس فاغوس في أثينا في كل فرصة بشروا أيضا بالأناجيل وبالرسائل. بولس الرسول كتب 14 رسالة، يوحنا الرسول كتب 3 رسائل، بطرس الرسول كتب 2، يعقوب كتب 1، كتبوا رسائل حتى في السجن، عايزين يوصلوا كلمة ربنا.

إنهم درس لنا حينما نتكاسل عن توصيل كلمة ربنا للناس. بيوصلوا كلمة ربنا لكل حد، اللي قبله في السكة واللي قبله في السكة، هذا مش معقول. ونحن أيضا نمددهم ونصوبهم في شجاعتهم العجيبة لما أراد رؤساء الكهنة أن يمنعوه وقالوا لهم أما أوصيناكم وصي أنكم ما تتكلموش باسم المسيح ده، قالوا لهم نحن لا نستطيع أننا لا نتكلم، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بكل شجاعة كان الآباء الرسل يعملون حتى أمام الولاة. بولس أمام فيليكس الوالي لما تكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعد الوالي فيليكس، وقال له اذهب الآن ومتى يحصل لي وقت استدعيه. لما تكلم أمام أغريباس الملك قال له أتؤمن أيها الملك أغريباس الأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال له الملك أغريباس بقليل تقنعني أن أصير مسيحي. جبروت كانوا شجعان، وفي نفس الوقت احتملوا كثيرا من اجل الرب، كما ورد في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 4 واصحاح 6 واصحاح 11. بكل احتمال للاضطهاد، بيقول ببرد وعلم باصوام مرارا كثيره، باضطهادات، بضيقات. قال بولس 3 مرات ضربت بالعصي، جلدوه كذا مرة، قبلت من اليهود 40 جلدة إلا واحدة، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من أخوة كذبة. اجتازوا كل هذه الأمور وثبتوا على إيمانهم إلى أن أوصلوا هذا الإيمان إلينا. نشكرهم على كل هذا. وكلهم ماتوا شهداء، الآباء الرسل، ما عدا يوحنا الحبيب، عذب عذابات شديدة ونفي ولكنه لم يمت شهيدا، وجلدوا ورموا في السجون وخرجوا من السجن وهم فرحون لانهم حسبوا مستحيلين ان يهانوا من اجل اسمه. نشكرهم على اهتمامهم. ومن الاشياء الهامه في الاباء الرسل عمل الروح القدس فيهم بمعجزات. الشفاء العجيب اللي كان موجود عندهم نقراه بالنسبه لبطرس الرسول في اعمال 5:12، ونقراه بالنسبه لبطرس الرسول في اعمال 19. شوف يقول ايه الكلام ده على الرسل. يقول الكتاب وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيره في الشعب، ويقول حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فراش واسره، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم، يعني في الشوارع يحطوه.

بطرس ومشي وقع له على واحد زي الشيخ. ونجاح بطرس الرسول في اعمال 19 يقول الكتاب: حتى كان يؤتى عن كسبه بمنابير او مآزر الى المرضى فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريره منه. يسأل ان بولس الشوكه اللي في الجسد قيل عند البعض ان عينيه كانت تعبان وقيل ان عنده قروح في جسده، فكان ياخدوا مآزر او منابير من على جسده يحطوها على حد عشان يشفى من مرضه او تخرج من الامراض الشريره. عجب شديد في المعجزات اللي ربنا اعطاهم اياها واقاموا موتى. بطرس الرسول اقام امرأة في يافا طبيب الله يطهر كل قمر، وبولس الرسول اقام رجلا اسمه اتيخوس كان واقع من الطاقة. ربنا اداه مواهب كثيرة من ضمنها مواهب الألسنة ومن ضمنهم المعرفة والفهم. على فكرة بطرس الرسول كان من أكثر الذين يستخدمون آيات العهد القديم. لما تتابعوا كلامه في سفر الأعمال وفي الرسائل بتاعته هو عارف الآيات وعارف المعنى بتاعها من ناحية الرمز يعني. كانت لهم قوة الكلمة وقوة التأثير وقوة الصلاة وكانوا يمنحون الروح القدس أيديهم. هم آباؤنا وهم معلمونا، عاشوا حياة القداسة.

0: أسرنا وعيش لإلنا ورزقك نسواك اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: اسمك ياتم لك ودك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا غدنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء سواك ملك وقوة والمجد إلى الأبد أمين.
0: أسرنا أسرنا بتسبيح الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح ملك المغفرة يغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا داوود النبي ملك بركات وعلى جميعنا أمين.

0: يسيركم بقلت لكم سلامي أترككم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطى العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت أن قلت لكم من عمدي لو كنت تحبون أن تفعلن عن بيل الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت القرآن كما يكون حتى متى كانوا تؤمنون لست أكلمكم كثيرا بعد لأن أجزع العالم أي كذلك شيء لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبي وما كأوصاني أبي كذا أفعل قومون أن ترك من هنا أنا هو الكلمة الحقيقية بالكلام كل غصن يأتي بثمن أكثر وكل ما يأتي بثمن أكثر وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتك به بشكوا في وأنا أيضا فيكم.
1: عشان بحر السوس بكيوتنا وسوس من الماي سواب جاك يقصتي من عينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن جدد في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيها له روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا روح المستقيم المحيا روح النبوة العفة روح القداسة العدالة والسلطة القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا ولد الإله أنت كرم الحياة الحامل وعنقود الحياة نسألك آت الممتلئ نعمة رسلنا أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: آمين. أيها الملك السماوي المعز روحك الحاضر في كل مكان ملئ لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا زك سابت ريك أيوك يا جيب كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام اللهم أيضا كن معنا من أهل سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا كينينك أينك سوسي إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كان قيام في السماء وردت لأنت ببس مفتاح برحمة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي يرزع رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت قام لما يسعى على السماوات ارحمنا المجد لله بالابن روح قدس الان وكل انت دور كل امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا وزلتنا يا رب تكن مرضى شعبك في اسم القدوس ابانا اخواتنا الذين لقد يا رب انفسهم يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا لازم خطايا رب ان قدرتنا ليك لانك المجد والعزه في الثلاث يا رب ارحم يا رب ارحم بك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبينا ولا تكن تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح سرك ملك وقوة المجد الأمين السلام ولكن أسألك تقديس امتلا مجد العذراء وكل حين والابتلاء أم المسيح سعد صلواتنا لابنك حبيب لف لنا خطايانا السلام لا تريد لأن نرحقك المسيح عذراء قديس يا رب عنا يصنع نفوسنا اغفر لنا خطايانا آياته العذراء مريم والابتلاء قديش عن جنس البشرية اشفع فينا مسيح لذات ديك المغفرون خطيئنا السلام ولك يا العذراء الملك الحقي الحقنا يا السلام فخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا وتشفي على المتان ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطيئنا
1: صاص يوسف منفصل مشارة الانجيل لمعلمنا ماري متى البشيرة تلميذ بركات الجمعين امين
3: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجيع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم نور أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعض الشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن تخفي مدينة كائن على جبل ولا يقدرون أسراجا ويضعون تحت المكيال بل

0: فليضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما.
1: نوشنا بأخر السوس بك يوتنا غاسوس من الماء سواب جاك يقصد يمنا ينار يما في اليوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايانا تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مصدر خطايانا. أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم

0: أنا بآلامك الشافية المحيية بالمسامير التي سمرت بانقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا. نحن بك نتوسل الذي ورد منك يا وارث لله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأمة الطاهرة التي ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك لأنه رحيم وقادر على خلاص لنتألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رفاتك سقط تمسكنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: فلهذا كل الأمم تصرخ لك إلى المجد لك يا رب. نذكر لشخص غير الفاسد يا الصالح طلبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك صرت انتصر على الصليب لتنجى الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت بكل فرحة يا المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة ولت الإله العذراء نتوبك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحقينا الحياة الأبدية. ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجدك بشكر غير المات أيها المسيح إلهنا لأنه قوي.
2: نعظمك يا منور حقيقة ونمجدك هذا عزراء قديسة ولدت إله أنك ولدت إله مخلص عالم وتخلص وفس المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر سكري شاتا لزدكين سبادة كان زفر خاتنا بشر بسود القدس لوت واحد نزقد لها مجد. يا رب ارحم يا رب ارحم بارك امين بالحقيقة نوم بإله واحد الله الإب عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد دم مولود من ابيكم ويكل الدهور نور من نور لا حكم لا حكم مولود غير مخلوق مساوي لا في جار ذبيه كان كل شيء هذا لازم من اجل بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسم الروح القدس مريم عزوت انا السلب عنا البراد سبون استلم وكبر وقام بلا مات في اليوم السادس كما في كتب وصعد الى السماء وجلس عن يمين ابي وادنت في مجدي يدي الاحياء الاموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نعم براه قدس رب المحب بس قلاب نزل لما قدم على قبل ونتك في الأنبياء بكنيسة وحدة مقدسة جمال صريعة ونعترف بمعمودية وحدة فتختها وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
3: العالم كله اسمعنا وارحمنا.
2: كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا ورحمنا.
4: كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحمنا.

0: Bibrozivki stasiti.
1: Ma على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك يا رب سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة.
2: أطلبه لك يرحمنا الله ويترأف علينا، يسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبات قديس يمنون بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من أسرار مقدسة المغفرات خطايانا
3: يا رب.
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن ساري شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوة.

يكونوا محالين فم الثالوث الأقدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك قديس ثاورس معلمنا ديسكوروس أثناس بطرس خاتم الشهداء الإسكانيس وحنا الذبيب فم

أكاديس كيرلس أوديس فاسيلوس غريوس من أفواه 358 بقسطنطينيوس 200 بأفسوس أبينا باتريارك البابا الآن بتودروس الفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركاته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونية ولسترا. جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عز، انطهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل، ووقت انحلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا.

0: اسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسيكوس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس احضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الرقوق. اسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة، ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور، أمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا، أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن: ارعوا رعية الله التي بينكم وتعهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكلين المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له السلطان والمجد إلى الأبد، أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل وماركوس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد الأخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابا يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، أما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في الشام وكليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذ تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترا وأيقونيا. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا. وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: سنة يا ابن روح القدس، اليوم 27 من شهر بقونا أحسن الله انقضاء مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها. أمين.
2: فمثل هذا اليوم من سنة 70 ميلاديا استشهد قديس حنانيا أحد 70 تلميذ وأسقف دمشق، قد بشر في دمشق وما حولها بكلمة الحياة ورد كثيرين من أهلها إلى الإيمان وعمدهم كما عمد بولس الرسول عندما أرسله الرب إليه. كان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم اذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا ترسوسيا اسمه شاول، لأنه هوذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني للرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عيني شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. كان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. قد رافق حنانيا بولس مدة إقامته في دمشق، وكان دليلا له في دخوله وخروجه وخدمته مع التلاميذ. وتسامى هذا القديس في الفضاء اللاسيما الوداعة والغيرة على التبشير بالسيد المسيح. قد أجرى الله على يديه آيات كثيرة فأمن ببشارته كثيرون. فألقى ليكينيوس الوالي القبض على قديس حنانيا وعذبه بعذبات كثيرة كالحرق والجلد بأعصاب البقر، وأخيرا أخرجه خارج المدينة وأمر برجمه بالحجارة حتى فاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. بركة صلاته تكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلاديا استشهد قديس توماث الذي من شندلات

ظهر ملاك الرب لهذا القديس وهو نائما في الحقل وأمره أن ينهض ويعترف بالسيد المسيح، فذهب إلى الإسكندرية واعترف أمام الوالي فعذبه بكل أنواع العذاب، وكان معه في العذاب قديس ببنودة الذي من البندرة وأنبا شنوسي الذي من بلقيم، فكانوا يعزون بعضهم بعضا. وبعد عذابات كثيرة أرسله الوالي إلى أريانوس والي أنصنة، وهناك أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة. كان عدد الذين استشهدوا معه 700 رجل وتسع نساء. بركة صلواته تكون معنا أمين. وفي أيضا من سنة 761 للشهداء 1045 تنايح قديس يوحنا بن الأبح، كان وزير المستنصر بالله الفاطمي، كان عزيزا ومكرما جدا عنده جدا نظرا لأمانته وعلمه، فجعله وزيرا على مصر كلها. كان هذا الوزير متواضعا رحوما على كل الناس. وحدث أن وقع في ضيقة عظيمة بسبب مكيدة أحد الأشرار، حتى أراد الخليفة أن يقطع رأسه. كان تشفع هو وزوجته الفاضلة بالقديسة بربارة، فأظهر الله الحقيقة للخليفة، فعاقب صاحب المكيدة أشر عقاب وأفرج عن وزيره الأمين، وزادت محبته له. ثم قال له: اطلب مني أي طلب فأقضيه لك. فقال له: شهوتي أن أبني كنيسة بالقرب من بيتي أصلي فيها أنا وعائلتي وجيراني. فصرح له ببناء كنيسة، فأحضر كل ما يلزم البناء وبكميات كبيرة، وبدلا من أن يبني كنيسة واحدة بنى كنيستين كانتا مهدومتين، وما كنيسة القديس أبي سرجة وكنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة، وهما متجاورتان. فأكمل البناء بهدوء، وجاء الأب البطريرك فكرسهما، وكان فرح عظيم بين الأقباط. سمع الخليفة أن الوزير يوحنا بن الأبح بنى كنيستين وليس واحدة كما صرح له، فاستحضره وأمره أن يهدم واحدة منهما، وأرسل معه الجنود والعمال بالمعاول لهدم إحدى الكنيستين. فخرج الوزير حزينا مغموما جدا، وظل يتنقل بين الكنيستين يصلي في قلبه وهو في حيرة شديدة من هذا الأمر. كلما ذهب إلى واحدة يجدها أجمل من الأخرى فلا يهون عليه هدمها. وظل الوزير القديس يتنقل بين الكنيستين وخلف الجنود والعمال بمعاولهم، ومن كثرة التعب والضيق والجوع والعطش بسبب الصوم خارت قواه، واستند على حائط بين الكنيستين وأشار إلى من حوله أن يسقيه قليلا من الماء، ولما أحضروا له الماء وجدوه قد تنيح. فلما سمع الخليفة عز عليه هذا الأمر وحزن وبكى عليه كثيرا قائلا: كان نعم الوزير ونعم المشير. وأمر بترك الكنيستين دون هدم، الأولى من أجل التصريح والثانية من أجل نياحته. وبعد أن كفنوه وصلوا عليه كما يليق دفنوه في كنيسة القديسة بربارة. وبعد الدفن نزل من السماء نور ساطع ظل على قبره مدة، حتى ظنه الناظرون إنه نار بسبب كثرة توهجه، ولا زال قبره موجودا حتى اليوم، ويلقب يوحنا بن الأبح بلقب شهيد الكنيستين. بركة صلواته تكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: كان أمرا كثيريا. اشتهوا يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع أن نعمل بأن أجيلك المقدسة بيت الباطي قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب.
0: يا سيدنا قد الذين مروا لنا نذكرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب هنا الذين سبقوا فرقدوا. يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.

سبح الرب تسبيحا جديدا، سبح الرب كل الأرض، سبح الرب وبارك اسمه، بشروا من يوم إلى

يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في أشعياء النبي: ها أنا ذا أرسل ملاكي أمام وجهك الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت الصارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، قوموا سبله. وكان يوحنا المعمدان في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وكان يخرج إليه جميع أهل كورة اليهودية وكل أهل أورشليم، ويعتمدون منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الإبلي ومنطقة من جلد على حقويه، وكان يأكل جرادا وعسلا بالريان، وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. أنا عمدتكم بماء، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في نهر الأردن. وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا واستقر عليه، وكان صوت من السماوات:

بسم الله وابن روح القدس الان واحد امين. هي اغلب القرايات النهارده بتتكلم عن الثبات. وشوف كده في بولس الرسول النهارده الى معلمنا الى تلميذه تيموثاوس يقول كده: بالايمان الذي في المسيح يسوع، لان جميع كتب الموحى بين الله نافعه للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر. ويتكلم في اولها خالص: اما انت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الاول وايماني واناتي ومحبتي وصبري، كذا حاجه كده، كذا صفه جميله خالص. وكانه بيقول لكل واحد كده يعني ايه اللي خلاك تتبع هذا الكلام. وكسريكون بياكد هذا المعنى بتاع الثبات في المسيح لما بولس الرسول عدى واخذ معاه سيلة وراحوا وعملوا كده حاجة اسمها التشريع، وحطوا التشريع الروحي او القانوني، وده يتقال عليه القوانين الروحية اللي اتحطت للرسل ايام الرسل ومشى عليها الشعب فترات طويلة وتغيرت مع مر الزمن لانها قبل للتغيير في اطار الروح القدس وعمل الروح القدس. لما قال كده: فاجتاز في الشام وكليكية وفي الكنائس، وكانت النتيجة انه حط تشريع روحي ان الكنائس ثبتت اكتر وكنائس ازدادت اكتر وكانت تنمو اكتر. فوجود تشريع او قانون روحي للانسان يؤدي دايما الى الثبات، والحفاظ على القانون ده كان بعمل من الروح القدس. عشان كده الكنيسة كانت تنمو لدرجة ان لما حد حب يكسر هذا القانون مات، زي حنانيا وسفيرة. كانت الكنيسة بتنمو وبتقصر في اول بدايتها خالص، والروح القدس كان بيعمل فيها بقوة وكانت ثابتة. فلما حب حنانيا وسفيرة يكذبوا على الروح القدس ماتوا في مكانهم وفقدوا حياتهم من اجل كذبة او من اجل هم خانوا. يبان ان العمل ممكن يبقى فيه توبة واعتراف، يبان ان العمل كان ممكن ربنا يسامح فيه خطية بشرية، ولكن ربنا كان حاطط تشريع في بداية الكنيسة علشان تستمر وتثبت وما كانش ينفع يتغير. والحقيقة ان التشريع دوت عشان يبقى فيه ثبات كان لازم يكون ليه مرجعية مهمة قوي. فكانت المرجعية بتاعته هو تعاليم اللي موجودة اللي قالها المسيح والوحي بتاع الروح القدس وارشاد المسيح اللي علمه لهم في وقتها. عشان كده قال: اثبت على ما تعلمت وايقنت وافهم انت بتعمل ازاي. فالثبات دوت معتمد على كذا حاجة. معتمد ان واحد يثبت في كلام ربنا، وبعدين على التعليم بتاع ربنا، كلام ربنا اللي هي الوصايا بتاعته. التعليم بتاعه مش التعليم اللي هو مجرد في كتب الاول، هو بتاع كتب اللي هو كلام ربنا اللي بيتكتب في البشائر، ولكن التعليم هو اللي شافوه الرسل واللي شافوه التلاميذ. عشان كده في يوحنا الاولى اللي يقول: الذي شاهدناه ورايناه ولمسته اعدينا. اسمه التعليم بالمشاهدة بالمتابعة، وده اكتر واعمق بكتير قوي من التعليم لما يكون مكتوب فيه ورقيات. لما انا اشوف والدي او والدتي بيصلوا ازاي في البيت، بيسبحوا ازاي، بيشكروا ازاي، مش بينفعلوا مع اي حدث واي خبر بيخافوا منه، فهم يطلعوا الولاد ثابتين بالمشاهدة وبالتعليم بالمشاهدة بالرؤية. لكن لما يلاقوا الاب او اي حد مضطرب، المواقف اللي بيشوفها تلاقيه فيها خوف، يتنقل لهم عودة العدوى بتاعت الخوف وبتاعت القلق، ويتنقل لهم لو حد اب مثلا مش بيصلي مش بيروح قداسات، يتنقل لهم العدوى بتاعت اهمال الكنيسة واهمال الطقوس والليتورجيا اللي موجود في الكنيسة. ونلاقي اجيال ممكن طلعة ضعيفة جدا. ليه؟ لانهم ما شافوش اب وام كانوا بيروحوا الكنيسة، ولا كانوا مواظبين على وجودهم امام المسبح قبل ما يقولوا لهم تعالوا الكنيسة هم كانوا بيجوا، قبل ما يقولوا لهم صلوا هم كانوا بيصلوا، قبل ما يقولوا لهم تعالوا اقروا في الانجيل هم كانوا بيدرسوا في الانجيل وحابين الانجيل. فالثبات في التعليم بالمشاهدة هو ده اقوى من اقوى انواع التعليم اللي شافوا التلاميذ والرسل، وده اللي خلاهم يثبتوا في الدعوة بتاعتهم بالرغم من التحديات القوية جدا اللي قابلوه.

واحنا النهارده بنقابل تحديات كتير، تحديات عاوزه تغير في التعليم بتاعنا، تحديات عاوزه تخلي التعليم من اساسيات موجوده وتعلمناها في الكنيسه، سواء في العقيده او سواء في الطقوس او سواء في الحياه الجماعيه للمجتمع الكنسي. كل ده وحده واحده امام الله، وتعلمناها من اعمال الرسل لما كان جميع معا بنفس واحده، لما الكنائس حبت تنشق عن الكنيسه الارثوذكسيه ولا تثبت في التعليم اتقسمت الى الافات الطوائف وتبقى الارثوذكسيه في خطها المستقيم. ليه؟ لانها ثبتت على التعليم بالمشاهده وثبتت على كلمه الله، اثبتوا فيا وانا فيكم. فكانت كلمه ربنا اللي علمها لنا احنا ما غيرناش فيه حرف، والتعليم اللي شاهدناه من الرسل اللي هم استلموه من حياه المسيح على الارض وسلموه لنا وعاشوا فيه وحطوا التشريع، والتشريع القانوني وقتها الكنائس زادت جدا من اجل ان في تشريع، في قانون، في اطار هم ماشيين فيه ما عرفوش يطلعوا منه، قانون روحي. عشان كده الكنيسه بتاعتنا النهارده قويه. فاثبت على ما تعلمت وايقنت الثبات احبائي من القوه الاساسيه اللي هي بتخلي الكنيسه بتاعتنا متصله بالسماء من الارباح او الهدايا او النعم اللي احنا عايشين فيها، ان الكنيسه اللي حطها المسيح على الارض هي باقيه الى المجيء الثاني بالثبات في التعليم وفي اقوال المسيح نفسه. عشان كده يقول اما انت اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الاول وايماني، الايمان اللي احنا شفناه يعني بولس لما بيتكلم عن نفسه بيتكلم عن ازاي كان شاول وبقى بولس، وبعدين ازاي دخل الى الايمان واناتي ومحبتي وصبري. كان التعليم دوت من ضمن اللي احنا نحافظ عليه، وبيتسلم لنا النهارده ان محتاج صبر، صبر في مقابلة التحديات اللي عاوزة تهدم التعليم دوت وتهدم العقيدة ديت وتهدم الأصول اللي احنا استلمناها، عاوزة تهدم الكلام ده كله. عشان كده قال في صبر، في صبر في ان الواحد يحافظ على الصوم، قانون الصوم، في صبر ان الانسان يحافظ على قانون المحبة، في صبر الانسان يحافظ على القدسات الإلهية بدون يعني صبر دوت يعني الواحد بيصبر على الحروب الروحية اللي هو ممكن يلاقيها، يصبر على الافكار اللي ممكن تحاربني وتقول لا بلاش، طب ليه التطويل دوت، ليه التمطيط دوت، ليه ما نغلي موضوع اسهل شوية. لكن احنا بنصبر على التعليم ونثبت فيه. ويقول والاضطهادات والالام التي اصابتني في انطاكيا وايقونية وليسترا، جميع الاضطهادات قد احتملتها من اجل الحفاظ على التعليم، من اجل الحفاظ على العقيده، من اجل الحفاظ على الكنيسه. عشان كده كنيستنا ثابته وبنحتفل بيها في الصيام بتاع الرسل، صيام الخدمه، صيام الكرازه، صيام نقول عليه صيام الثبات في المسيح وثبات التعليم اللي احنا استلمناها. فاحنا بنصوم من اجل ان لا نفقد هذا التعليم اللي هو بيثبتنا اكتر. ويتكلم عن الثبات كتير جدا في القرايات النهاردة، وحتى لما جيت يتكلم عن انتقاله وانحلاله انا ايضا سوف اتثقل ووقت انحلالي قد حضر، قد جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي. في ايه؟ في الحفاظ على التعليم فيما استلمت من ايمان. وقت انحلالي قد حضر واكملت السعي. امتى اقول اكملت السعي؟ امتى الاب والام يقول اكملت السعي؟ امتى الخادم يقول او الخادمة انا قد اكملت السعي؟ لما يقول كده حفظت الإيمان، قد جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. ليه؟ من أجل الحفاظ على التعليم والتسليم التعليم بالمشاهدة بالحياة من جوايا وبالعقيدة وبكل كلمة ربنا ادهالي في الآيات وفي الوصايا بتاعته وفي الوعود بتاعته. فإحنا منسلم أحبائي مش بس كتب، ولكن منسلم أسلوب حياة، طريقة حياة، ويسموها كده quality of life. يعني ازاي الواحد يخش في الحياة، نسلم متعة الحياة في المسيح من خلالنا. فنحن لازم نكون ثابتين عشان نسلم اجيال ونسلم اللي حوالينا، وانا اكون انا عايش واكون شهدت ولمست وعينت فاثبت على ما تعلمت واسلمه لاجيال اخرى واقول

مع بولس الرسول: قد جهدت الجهاد واكملت السعي وحفظت الايمان، واخيرا افرح بالاكليل بتاع البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره ايضا، اللي هي الاجيال اللي احنا فيها والاجيال القادمه الى المجيء الثاني. فالنثبت على التعليم والمجد لله دائما ابديا امين.

0: Que
1: Bol.
0: En Sofía se brusco men cría la son cría la son chen mismi.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا العدو بيلاطس بونتيوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا

هم تكسو له كل ركبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجده أجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسقط ناطق بألوهياته. وإذ سررت بنا

لم نفعل صلاح على الأرض، بل مريد أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك. ائبنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس فقصرت رحماتك، واجعلنا أهلا للسلام السماء الله بلاهوتك.

حاسة المرذول رافضا لمخافتك، ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن غير متفقة. نياتنا في الخبث بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد. ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق قبلتنا أنه ليس مولود.

ظاهر ونفس مملوءة من نعمتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى

أركان السيد الرب لا الحق الكيان قبل دور المالك الأبد الساكن في العالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها.

قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصية بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عن قائدا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد والجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة

هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به ما بين

وأعطى لخواص وتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

ورسل العطارقة إلى خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كاسرين يعطى لمغفرة

وأيضا أصنع ذكر آلامه المقدسة وأقيم مدحهم الأموات وصعود إلى السموات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور إنسان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال.

0: من للعهد الجديد الذي له.
1: وأيضا أؤمن
0: يعطى غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتوب.

0: يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكور يا رب. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحمة
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الأساق فرزق سنادنا فيها. أذكر يا رب أبانا الطباوي المقرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب رحمة
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملائكة كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اسكن يا رب القمامسة والقصوص الأرزقسيين والشمامسة
1: يا رب رحمة
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اسكن يا رب

اسأل ربك مقدارك، أنا ما تكفرح وقال أرلور وحرصور تقصر أسمارها، أعدل زر والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن

0: الذي تعطيهم طعامهم في حين حاسب، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لك كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب رحم،
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين

رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين يفكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنحوا في الإيمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم جميل عبد وعبد السيد ويوقيم وهلا شوقي ملك وأشرف رمسيس وفايز جاد الذي لم تذكر السنة في هذا اليوم أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا

لك أيوة بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدنا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار إلهية الغاير الماء.

قبل ظهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر، ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة.

أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلم

فكان ذل أحدهما يشفي الأمراض، كانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما قرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك

رسله المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم سلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب. بشرونا باسم القدوس.

0: سيدنا لا تنم علينا بغفران خطايانا، تطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نقصر بدلب غير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جيبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. آمين.

0: كمالي سنوني سو خريستو تو ايو تو سي او ايمون
1: امين
0: امين صومان بيس نوف انت عمان ويلبن نوتي فاي بيخن ام اسمي امين
1: امين تناتي
0: امين امين امين اؤمن اؤمن اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدا مع لاهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير.

اعترفنا اعترافا حسنا بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشبة الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفتين.

0: عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السماوية. يا رب ارحم.
1: وقتي يا بخو سامحوني.

فنسبح مع الملك الكريم مجد الله في العارض السريع بنفس مسر امين الليل ويا زوج سابتري انك يا انك يا سوسيون الصونيون نامن تنوشي بولينغو مجيو بن شويسيس خريس

0: يفلوق سنة من اسمه إيرون اسمه إيروي سيمة يكوني كم باسمه
1: أمين سيشوبي. يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الزغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بما ساهل سوى ربنا أنك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.
2: امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

0: دوك سوسيو سيو سيو قدوس قدوس قدوس وسم شارة الإنجيل معلمنا مار يوحنا البشير تميز الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي يرسل باسمي فأعلمكم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم. سلام يترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم إني أمضي سمعتي إليكم. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون لأني أمضي للآب، لأني أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي وكما أوصاني بها كذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي أبي الكرام. كل غصن فيه يأتي بثمر أقطعه، وكل ما يأتي بثمر رقي يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل القيام أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فينا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نشم رستوس بكود نواسوس نمبنو مايس وابجاكي اكسوتي منين روح قدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع من الصال، لكن اسالك ان تجدد في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيا الله روح مسقي من جد في احشائي. لا تطرحني قدام وجهك وروح قدوس لا تنزع مني سابتريك أيوك يا جيو ابن ماتي. أيها الرب الذي أرسلت الروح قدسك على تلاميذك القديسين ورسل مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من الصال، لكن أسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم محيا روح النبوة العفة روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء لأنك أن تضيء نفوسنا من وضيء لكل إنسان العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرم الحقيقي ارحم العنقود الحياة نسألك تملؤنا مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم فيوم نهي طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا سابتريك أيوك يا جيو ابن ماتي. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامة وخلصنا ونجي نفوسنا. كينينك عينك استوسيون استونيون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
0: قدوس الله
1: قدوس قايا قدوس حيا زي موت لازم نعطي ارحمنا. قدوس الله قدوس قايا قدوس حيا زي موت لازم نعطي ارحمنا. قدوس الله قدوس قايا قدوس حيا لازم موت لازم نعطي ارحمنا. ومات صعد السماء ارحمنا. مجد الاب والابن الروح القدس يعني كل وين ده ودول كل امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب افرنا خطايانا افرنا اثامنا افرنا زلتنا. يا رب اختار مدى شعبك الشيم لك يا قدوس ابانا واخواتنا زينا قد يا رب نحن نفوسهم. يا من هو بخاطر رب ارحمنا. يا من تسبح خاطر رب عنا وعندك بطنا ليك لان لك المجد الذاتي اسم ثلاثه يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا انزل الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح صعب ان لك الملك هو المجد الى الابد امين. السلام يكن اسمك قديس امتها مجدا عظيما وكل حين ولد الله ام المساء اسال صلاتنا الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام لا تتنور حقيقه مسيح لنا عظيما قديسا اسال الرب عنا اصنع انفسنا اغفر لنا خطايانا اعطها عظيما مريم ولد الله قديسا شافيها امين انجزت البشريه اشفع فينا من المسيح الذاتي كما اغفر لنا خطايانا السلام يا كتاب عظيم معك الحقية الحقانية السلام ينفق جنسنا ولتنا عمانو إيه نسألك صين تشريع ونطلع مبام ربنا يسوع المسيح اللي يغفر لنا خطايانا.
0: دوكسا سيوس سيوس يمون قدوس قدوس قدوس وسم شارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير وتميز الطاهر بركاته علينا أمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا تبوا المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات تبوا الحزانة لأنهم يتعزون توبوا الوداع لأنهم يرثون الأرض توبوا الجياع والعطاش البر لأنهم يشبعون توبوا الرحماء لأنهم يرحمون توبوا أنقياء القلب لأنهم يعينون الله توبوا لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبوا المطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبوا لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا قد طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا ملح لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا من دوز الناس. أنتم نور العالم، يمكن أن تخفوا مدينة كان الجبل ولا يقودون سراجا من تحت المكيال ولا يدعون على المنارة فدي كل من في البيت. هكذا فالذين يراكم قدام الناس لكي يرى معكم السلاح في مكان أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نشرب الرسول نبي قد ناسوس نفهم نواس وابجاكي اكسوت يمون نينان يام في اليوم السادس ومرت على الصليب من اجل الخطيه التي تجرى عليها ابونا ادم في الفردوس. مزق ساق خطايانا المسيح لنا ونجنا انا صرخت الله والرب سمعني. اللهم سيب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت الي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام.
1: يا باتريك ايوك يا جاي ابن ماتي.
0: يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه وقتلت الخطيه بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيه اقتل اوجعنا بالامك الشافيه المحيه. قبل ما سمير السمر تبين قد وقلنا امتش لأعمال الهولية والشوات العالمية لذكار أحكامك السمية كرافتك
1: كينينك عيك سوسي ونستوني ونامي.
0: إذ ليس لنا داء ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء، لأن كثيرة شفاعات قوية مقبولة عند مخلصنا يا طول أم الطاهرة. لا ترفضي الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأن روحه ما قدر خلصنا لنتألم من أجلها كي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا. اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: كينين كعين كستوسي ونستوني ونون آمين.
2: صرع تخلص في أصل الأرض كلها يا المسيح لنا. عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب فاز كلهم تصرخ الى المجد لك يا رب.
1: يوكسا باتريك ايوك يا جي ابن ماتي.
2: ناس قلت شخص غير الفاسد يا الصالح طالبي ما فرط خطين يا المسيح الهنا. لان مش هيخسر ان تحصل على الصليب وتنجل لزين هلقتهم من عبوديه العدو. نصرخ ليك ونشكرك لانك منعت الكل فرحا أيها المخلص لما تليتي تعين العالم يا رب المجد لك
1: كينينك عينك استوسي ونستوني ونون آمين.
2: أنت الممتلئ نعمة يا وليت إله العذراء نسبحك لأن منقب الصليب ابنكنا بطل الجحيم بطل الموت. أمواتا كنا أفرادنا استحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بشكر غير المجد المسيح لأنه قوي.
1: نعظمك يا من نور حقيقة مجد هذا قديس أنت العالم خلص العالم أتى وخلص نفوسنا. مجد لك سيدنا الملك المسيح بخلصك لي الشهداء تهليل الصدقين سبعت كنائس وفان خطايا بشر بالسويس القدوس له واحد نسجد له ومجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بالله واحد الله الابن عبد الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور إله حق مولود غير مخلوق مصير الألف فجار الذي به كان كل شيء. هذا لازم من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا لازم نسمى الروح القدس مريم العذراء تاني الصلب عن بلاص البنت تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبي وغدا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات. الذي يسمى قد انقضى نعم نوم بالروح القدس نوم من محمد المسك ايه نزغل له نوم انقضى مع الاب والابن الناطق في انبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مهدية واحدة مغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية امين.
0: أسألك يا حمد.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء الأرض تمدك كرامتك ارحمنا يا الله لا يبدو عبد الكل يا يسوس قدوس ارحمنا يا رب لا كويتكم معنا انه لا سمعي مشاهدنا وهدنا حلو خلاص صحيح الله عن سيئتنا لسانا وبيتنا السانا وبغير ادفعنا يا معرفة ادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا وفنا كرسو قدوس الزعين كرحمتك يا رب لا سخطين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك أعطي خبزنا الغد أعطينا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين وأدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيان الكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرمين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطه

0: وتنشيرين ببنو وسواب نوتين نوت أفس ماروت نجيف نوتي فيوت بيبان تكراتور
1: آمين
0: أفس ماروت نجيف فنغنيس نشير يسوس بخريستوس بن

اطلبوا لك يرحمنا الله يترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي من أم الصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة صغير المقدس

المقدس عن موضعك المقدس. هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوة.

هذا اليوم الآباء الكهنة والكليروس والشمس كل الشعب وضعف يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولنا فوق الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسقورس القديس أسنوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زبي فم قديس كيرلس قديس بسيريوس قديس غروريوس من أفواه الثلاثة من أسهم من 12 مكتبين لابن الخرم 150 من قسطنطين 200 بأفس فم بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقرتي إنه مبارك ملوء مجدا اسم قدوس الآب والابن الروح قدس الآن وكل الآن.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورثمي الأول وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري. الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا وإيقونية ولسترا، جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فأثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفاً مما تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعداً ثابتاً في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عز، انتهر بكل آنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجتمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء وإقبل الآلام وإعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإني أنا أيضاً سوف أنتقل، ووقت انحلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيراً قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً. أسرع أن تأتي إلي عاجلاً، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكيريسكس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلمطيا، ولوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضاً، لأنه قاوم أقوالي جداً. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم. فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور. أمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي أخوتي. أمين.

الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول وبركاته علينا امين. اطلب الى الشيوخ الذين بينكم ان الشيخ شريككم والشاهد الام المسيح وشريك المجد العتيد ان يعلن ارعوا رعاية الله التي بينكم وتعاهدوها لا بلا القهر بل بالاختيار كمثل الله ولا للبخل بل بالنشاط ولا كمان يتسلط على المواريث بل صائرين امثال الرعاية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالوا إكليل المجد الذي لا يضمحل كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا متسربين بالتواضع بعضكم لبعض لأن الله يقوم المستكبرين ويعطي نعمة المتواضعين فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في الزمان الافتقاد ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم كونوا متيقظين واصروا لأن إبليس عدوكم يجول كالأسد الزائر يلتمس من يبتلعه فقوموا راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألم تجري على إخوتكم الذين في العالم وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى المجد الأبدي في يسوع المسيح بعد تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له السلطان والمجد للأبد أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة وعظم وشاهد إن هذه هي النعمة الله بالحق التي فيها تقومون تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة السلام لكم جميعا أيها الذين في يسوع المسيح لا تحب العالم وأشياء في العالم لأن العالم يمضي بشهوته وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

0: البروكسيس فصل من عمالة بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابة لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابة يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، أما بولس فكان يريد أن الذي فرقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابة أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام والكيليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وإيكونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا. وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والكسوس الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتزبط في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 27 من شهر بأون المبارك أحسن الله انقضاء وعاده عليكم وعلينا ونحن في ضوء اطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 70 ميلادية استشهد القديس حنانيا أحد 70 تلميذ وأسقف دمشق، وقد بشر في دمشق وما حولها بكلمة الحياة ورد كثيرين من أهلها إلى الإيمان وعمدهم، كما عمد بولس الرسول عندما أرسله الرب إليه. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا، فقال ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب قم اذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه وذا يصلي وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما، فقد رافق حنانيا بولس مدة إقامته في دمشق،

كان دليلا له في دخوله وخروجه وخدمته مع التلاميذ. وتسامى هذا القديس في الفضائل ولا سيما الوداعة والغيرة على التبشير بالسيد المسيح، وقد أجرى الله على يديه آيات كثيرة فآمن ببشارته كثيرون، فألقى ليكينيوس الوالي القبض على القديس حنانيا وعذبه بعذبات كثيرة كالحرق والجلد بأعصاب البقر، وأخيرا أخرجه خارج المدينة وأمر برجمه بالحجارة حتى فاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة.

أخبر ملاك الرب لهذا القديس وهو نائم في الحقل وأمره أن ينهض ويعترف بالسيد المسيح، فذهب إلى الإسكندرية واعترف أمام الوالي، فعذبه بكل أنواع العذاب، وكان معه في العذاب القديس ببنودة الذي من البندرة وأنبا شنوسي الذي من بلكيم، فكانوا يعزون بعضهم بعضا. وبعد عذبات كثيرة أرسله الوالي إلى أريانوس والي أنصنة، وهناك أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة. وكان عدد الذين استشهدوا معه 700 رجل وتسع نساء. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 761 للشهداء 1045 ميلادية تنيح القديس يوحنا ابن الأبح، كان وزيرا للمستنصر بالله الفاطمي، وكان عزيزا ومكرما جدا عنده نظرا لأمانته وعلمه، فجعله وزيرا على مصر كلها. وكان هذا الوزير متواضعا رحوما على كل الناس. وحدث أن وقع في ضيقة عظيمة بسبب مكيدة أحد الأشرار، حتى أراد الخليفة أن يقطع رأسه، وكان يتشفع هو وزوجته الفاضلة بالقديسة بربارة، فأظهر الله الحقيقة للخليفة، فعاقب صاحب المكيدة أشر عقاب وأفرج عن وزيره الأمين وزادت محبته له. ثم قال له: أطلب مني أي طلب فأقضيه لك. فقال له: شهوتي أن أبني كنيسة بالقرب من بيتي، أصلي فيها أنا وعائلتي وجيراني. فصرح له ببناء كنيسة، فأحضر كل ما يلزم للبناء وبكميات كبيرة، وبدلا من أن يبني كنيسة واحدة بنى كنيستين كانتا مهدومتين، وهما كنيسة القديس أبي سرجة وكنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة، وهما متجاورتان. فأكمل البناء بهدوء، وجاء الأب البطريرك فكرسهما، وكان فرح عظيم بين الأقباط. سمع الخليفة أن الوزير يوحنا بن الأبح بنى كنيستين وليس واحدة كما صرح له، فاستحضره وأمره أن يهدم واحدة منها، وأرسل معه الجنود والعمال بالمعاول لهدم إحدى الكنيستين. فخرج الوزير حزينا مغموما جدا، وكان وظل يتنقل بين الكنيستين يصلي في قلبه وفي حيرة شديدة من هذا الأمر. وكلما ذهب إلى واحدة يجدها أجمل من الأخرى فلا يهون عليه هدمها. وظل الوزير القديس يتنقل بين الكنيستين وخلفه الجنود والعمال بمعاولهم من كثرة التعب والضيق والجوع والعطش بسبب الصوم، خارت قواه واستند على حائط بين الكنيستين وأشار إلى من حوله أن يسقيه قليلا من الماء. ولما أحضروا له الماء وجدوه قد تنيح، فلما سمع الخليفة عز عليه هذا الأمر وحزن وبكى عليه كثيرا قائلا: كان نعم الوزير ونعم المشير. وأمر بترك الكنيستين دون هدم، الأولى من أجل التصريح والثانية من أجل نياحته. وبعد أن كفنوه وصلوا عليه كما يليق دفنوه في كنيسة القديسة بربارة. وبعد الدفن نزل من السماء نور ساطع ظل على قبره مدة، حتى ظنه الناظرون أنه نار بسبب كثرة توهجه، ولا يزال قبره موجودا حتى اليوم، ويلقب يوحنا بن الأبح بلقب شهيد الكنيستين. بركة صلواته فلتكن معنا ربنا المجد يا من

الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء أبرار كثيرين اجتمعوا أن يروا

ملك الطاهر بركاته على جميعنا. سبح الرب تسبيحا جديدا، سبح الرب يا كل الأرض، سبح الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم.

ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. بدو إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في أشعياء النبي: ها أنا ذا أرسل ملاكي أمام وجهك الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت الصارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، قوموا سبله. وكان يوحنا المعمدان في البرية ويجرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، وكان يخرج إليه جميع أهل كورة اليهودية وكل أهل أورشليم ويعتمدون منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، وكان يأكل جرادا وعسلا بريا، وكان يكرز قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه، أنا أعمدكم بماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدوس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في نهر الأردن، وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا واستقر عليه، وكان صوت من السماء

هذه الكائنة من أقاصي المسكون إلى أقاصي كل الشعوب وكل القطعان، باركهم السلام الذي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا إنعاما. الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع جيراننا ومداخلنا ومخارجنا، زينهم بكل سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء قد أعطيتنا. اقتننا لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقول، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية.

حفظا احفظه لنا سنين كثيرة أزمنا سلامية، مكملا رأس تلك النوت المقدسة التي تمنت عليها من قبلك إرادتك المقدسة الطوبوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقف والأرثوذكسيين والقمامسة والخصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلاتهم التي يقدمون عنا وعن كل شعبك وصلاتنا نحن أيضا عنهم، اقبلها إليك على مذبحك الناطق السماوي راحت بخور، وسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا أمامهم، فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك.

على عائق نصنع كمشيئتك المقدسة الطوبوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، أنعم بها لنا ولعبيدك الأتيم بعدنا إلى الأبد. عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم الشيطان وكل قوات الشرير، اسحقهم واذلهم تحت أقدامنا سريعا، الشكوك وفعلوا وابطلهم لينقد افتراق فساد البدع. أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن اذلهم، حل تعاظمهم وعرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا يا رب، اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله.

0: اللهم يا رب الإله وليتفرغ ميادك وليا رب من قدامك كل مغدي اسم قدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف
1: إن سوفيا سوبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على بيلاطس البنت تألم وكبرى وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع عمودية واحدة من فرقة الخطايا

سماه. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا قبلة مقدسة لك أيننا وغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة.

ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن

وعطائنا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير، يعطى لمغفرة الخطايا.

نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسي عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان، طهارة للذين في البتولية، حياة صالحة للمتزوجين، رحمة للتائبين، صلاحا للأغنياء.

0: أنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبا وإراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام لجميع الأسقف والدرزوكسين الذين فيها. ونذكر رب من الطباوي المكرم رئيس الأسقف وتركنا الباب الآن بطرس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة نعم بهم على كنيسة المقدسة لأرواح اختيارك بسلام. واذكر يا رب القمامسة القصوص والأرثوذكس

0: واذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل الأديرة تبعنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب.

0: أدهى كمقدارك نعمتك في الرحوق الأرض لروح أرثال تكثر أثمار عدة لزرع الحصاد دبر حياتنا كما يلي بارك لي للسنة دي بصلاك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن استعمانا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البن. أبان القديسين رؤساء الأباء والأنبياء والرسل البشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. قديس يوحنا الساوس ساو الشهيد وقديس بنوس رئيس الشمس ساول الشهداء ناظر الهالنجي مقص رسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس وقديس سرنس الرسول قديس بطر الشهيد الطاهر ورئيس الكهنة قديس يوحنا زبيف مقديس ودوسيوس قديس سوفيلوس وقديس ديمتريوس قديس كريلوس قديس باسيليوس قديس غرورس الناطق بليات وقديس غرورس الصنعقاب وقديس غريغوريوس الأرما أني والثلاث وثمانية عشر مجتمعين من قيامة خمسين من قسطنطينية وطين بأفسوس سبعنا الصديق العظيم لما انطونيوس والبار الأنباب ولو ثلاثة أما مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصالب أبانا بأنس القمص أبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالب آله أبانا بولا طمي وعسخيال تلميذ وسيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس وتسعة وأربعين شهيدين شخشيت القوي قديس موسى أحنس كام القياس أبانا بدنيال القمص أبانا بزرس القس أبانا بقوم صاحب الشركة تدرس الميز وأبانا بشنود رئيس الوحيدين أبويس الميز والقديس لما أبراهام وصفيم والجيزة القمص ميخائيل البحيري تلميذ والقديس البابا كيرلس وارشدياكون حبيب قرقيس القديس ابونا انطونيو القديس ابونا بشوي كامل والقديس ابونا ميخائيل ابراهيم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من

فكر كل واحد منا الذين ليسوا في فكرنا الذين رخضوا تنياح في الماء بالمسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رخضوا المرحومين جورج عادل عادل فهمي فهمي حنا وزوريس فهمي عصام نجيب تفضل.

الذين خسر نفوسهم نيحهم في ردوس نيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع. نحن أيضا غرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك.

الإله الذي قبل الدهور، رئيس الكهنة العظام الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر، ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنة.

أنزلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل

يقول سر الرسول أن فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة.

الرسل المكرمين بحلول الروح الموازية عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب، وبشرونا باسم القدوس وردونا بالإيمان، ردونا للإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك.

0: عن خطايانا وتطهر قلوبنا وانفسنا واجسادنا وارواحنا لكي بقلب طاهر نكسر بدال بغير خوف ان نصرخ نحو ابيك القدوس الذي في السماوات ونقول جابنيون.
1: ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطيني واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

اذكر يا رب ضعفنا ايضا واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من اجل خطاياي خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس حاللنا وحالل كل شعب وكل خطية من كل عنا وكل جحود من كل يمين كاز من كل ملقات الهرطقة الوثنية. انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم نارب الى تمام كل امر دي. امنحنا ان نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب اسمعنا كل صفوف قدسيك في ملكوت السماء المسيح يسوع ربنا. اذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيدة مقدسة الجامعة رسول هذه الكيانة من الاقاصي المسكونة الاقاصية. اذكر يا رب تركنا الاب المكرم يسكان الباب الانبا تدروس الثاني حفظنا احفظه لنا سنين كثيرة ازمنا سالم هذه المدينة.

0: النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي يأخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا وآلة الله قديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارقنا سوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين
1: آمين آمين آمين أؤمن أن هذا بالحقيقة آمين.

أباني الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تقم مشي كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا هذا الغد أعطي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

السمة الواضحة في سفر الأعمال أو في الجيل الأولاني ده أن ربنا شغلهم قوي، يعني كلهم كشعب مش كرسل، ربنا واكل عقلهم خالص طول الوقت، مشغولين بيه بكلامه بالكرازة اللي بنسميه التكريس. وهنا يبان أن التكريس مش تكريس الوظيفة، لا، مش كل الناس رسل، مش كل الناس معلمين، مش كل الناس شمامسة، إنما تحسوا أن الكنيسة الأولى كل الشعب مكرس، يعني كله عايش لربنا، أكبر ست عجوزة عايشة لربنا وأصغر طفل عايش لربنا، اللي بنسميه تكريس القلب. ده أهم كتير قوي من تكريس المنظر. يعني ممكن تبقى أنت مكرس أكتر مني عند ربنا، ليه؟ أنا مكرس شكلا، إنما أنت مكرس قلبا، ده الأهم. سؤالين، يعني ايه تكريس القلب؟ يبان ازاي ونوصل له ازاي؟ يعني لما اقول واحد مكرس قلبيا، ايه علامات تكريس القلب؟ ايه مظاهر ان الواحد قلبه مع ربنا طول الوقت مكرس ملك ربنا؟ مش عارف اسال السؤال ولا فاهميني؟ يعني تكريس الشكل، واحد جلابس جلابيه سودا أو رمادي أو كحلي أو يعني أي نوع التكريس، إنما تكريس القلب يبان إزاي؟ الأولوية لله، برضه عاوز أوضح من كده، يعني إيه الأولوية؟ وضحها. بينادي ربنا، بيتكلم عنه كتير قوي، يعني بيتكلم عليه كتير قوي، اختياراته. أوكي، الأولوية في القرارات، يعني لما يجي ياخد أي قرار، نمرة واحد في تفكيره، ربنا موافق ولا لأ؟ الوقت اللي بيقضيه مع ربنا، ان كان خدمه، ان كان صلاه، ان كان انجيل، ان كان خلوه، ان كان قداس، ان كان تسبيحه، ان كان اي حاجه تبع ربنا، الوقت بيحسب برضو قد ايه ربنا شغله. اهتماماته، الاهتمامات بتاعته، التلفزيون والفلوس والبورصه واللبس والموضه وراي الناس وكلام الناس والتليفونات والحكاوي والمجاملات، ولا حاجات ربنا. التصرفات دايما حاسس ان ربنا باصص عليه، فبيحسب لكل تصرف. دي فكرة صح، حاسس ربنا باصص عليه، هي حضور الله، دي تكريس القلب. وصية ربنا شغلاه، يعني كل تصرف مرجعه، كان أنبا أنطونيوس يقول كده، اجعل لنفسك شاهدا من الكتاب في كل ما تصنع. كل ما تعمل حاجة خليها ريفيرد الآية جواك، برافو. مدخل ربنا في الحاجات اللي ما فيهاش ربنا، تعبير حلو، يعني جوه الشغل بيكلم ربنا، في العربية بيكلم ربنا، في المطبخ بتكلم ربنا. ايه كمان؟ عنده استعداد يقول حاضر من اجل الله لأي حد طالما ده بيقربه من ربنا. عنده نوع من التسليم، يعني ايه؟ ما بيقلقش، ما بيفكرش، ما بيخافش، اهو رامي على ربنا، كل صغيرة وكبيرة بيرميها على ربنا. السماء شغلاه، يعني حاسس ان الفكرة دي واضحة في ذهنه، بكرة هنروح السماء، فمستني يقابل ربنا. تفضل ورق. مشغول بالانجيل بزيادة، يعني الايات شغلة تفكيره بكل صور، حالة حب حلوة دي، الهدف واضح الابدية، كل ما يقعد مع حد عاوز يكلمه عن ربنا، الفضائل باينة عليه، طيبة، وداعة، صبر، الفضائل ابتدت تبان عليه، الثمار كلها ابتدت تبان. ما هو تكريس القلب، يعني القلب عمال ينضف، يبقى ابتدى بقى يطلع ورد بقى، فابتدى الفرح والسلام وطول البال والوداعة والتواضع اتفضلي. في الدنيا ومش في الدنيا، فكرة حلوة دي، عايش في الدنيا بس الدنيا مش عايشة فيه، او يعني تحسه ايه، في الدنيا ومش في الدنيا. ايه كمان؟ مشتاق للسماء، ممكن يوصل انه عنده اشتياق يروح السماء. جلست فوق قمة العالم حين اصبحت لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا. نعم، الخدمة شغلة.

قوي شغلاه بهدف نقي، انه عاوز يجيب الناس لربنا. هي دي؟ ها؟ طيب الكلام شكله حلو قوي. الناس غالبا كانوا عايشين كده، يعني غالبا الجيل الاولاني الكلام ده ما كانش نظري، احنا الكلام ده نظري. نوصل ازاي؟ يعني عشان تبقى في حالة تكريس قلب، يا ابني اعطيني قلبك، دي وصية، تحب الرب الهك من كل قلبك، مش مهم خالص من بره، حافظ قد ايه، بتقول ايه، بتعمل ايه، بتشتغل ايه، عندك فلوس قد ايه، كل ده كلام ملوش قيمة، انما قلبك فين هي دي اهم حاجة. طيب عاوزين نزود الحتة بتاعت قلبك فين دي، عاوزين ننمو في تكريس الداخل مش في الخارج، مش لازم تلبس اسود. ها، صلاة سهمية او صلاة يسوع، طبعا لما الواحد يزود تركيزه في اسم ربنا يسوع القلب يتكرس كل شوي. برافو، حلو كتعبير ده، تدريب الحواس على التركيز في ربنا. يعني ازاي عينك، شوف الترتيلة كنا بنقولها، على ان الوردة بتقول لي حاجة، مش فاكر البيت بتاع وجهك لا يفارقني، انه الزهور بتقول لي حاجة، يعني العين دي لما بتشوف وردة بص على السماء، في عين تاخد بالها تسمع الرسالة وفي عين ما تاخدش بالها، في ودن تسمع كل كلمة وتقول ربنا بيقول لي، وفي ودن تسمع رسائل صريحة وما تفهمش برضه. فهنا تدريب الحواس على الانشغال بربنا. الجدية والالتزام في كل قانون روحي او تدريب روحي. سكت لسانك ليتكلم قلبك، وسكت قلبك ليتكلم الله. خلينا نبتدي بسكت لسانك، ماشي، يعني نحاول نقلل الكلام عشان نكلم ربنا اكتر، بلاش التانية دي قدام شوية، انما على الاقل لما تقفل لسانك هيبقى عندك وقت تتكلم مع ربنا اكتر. برافو، ممكن الحاجة اللي مش طايلها اطلبها من ربنا، يا رب قلبا نقيا اخلق فيه، خلي قلبي كله ليك، خليني احبك من كل القلب، مش عارف اعملها، املى علي عقلي وقلبي. كل ده كلام حلو ممكن الواحد يطلبه. الترك، لانه بصوا هو القلب بيبقى زي الاوض كده، ففي اوض محجوزة زي ابو تلات كده، ما تلاقوا البيت كله محجوز بالعافية تلاقي مكان، فربنا ساعات يبقى مش لاقي مكان، لان في اوضة للعيال واوضة للبنك واوضة للمستقبل واوضة للعربية واوضة للفيلا واوضة مش عارف، فطبعا ربنا مش لاقي حتة يقعد فيها. نعم، الوقت الاطول مع ربنا، الخلوة، الخلوة بتساعد القلب يتكرس. اخد كل آية وانشغل بيها فترة اطول، الانشغال بكلمة ربنا بيخلي القلب كل مدى يتكرس. نعم، عدم الاهتمام الزائد برأي الناس وكلام الناس والموضة، مغرقش في الحاجات. تفضل. التوبة المستمرة طبعا هي الطريق، مظبوط، ان انا اي غلطة بسرعة اقاوم واعترف وحاول. طيب ممكن تدوني تلت ساعة، عجباني نص كده في الكتاب حسيت انه ينفع عنوان لتكريس القلب، تكريس القلب، لانه لما فكرت ان الكنيسة الاولى من مظاهرها ان كلهم قلبهم مكرس، كلهم، لقيت نص في العهد القديم يدي الإيحاء ده، في كلمة غريبة ما كنتش فاهمها جبتها من القاموس، يقول لك شعبك منتدب. ايه منتدب ده؟ طلعت ترجمتها غريبة شوية، كلمة ينتدب او منتدب جاية كتير في النص، اللي يعني معطي بفرح، او willingly offer، او offer willingly، يعني ايه، هي يعني عنده الويل، عنده الاراده وهو بيوفر، مش بيصلي لانه لازم يصلي، هو بيصلي وهو فرحان، هو بيقرا الانجيل وهو فرحان، ورايح القداس وهو مبسوط، هو بيدي فلوس وهو مبسوط، بيعمل كل حاجه روحيه وهو سعيد، دي علامه تكريس القلب. يعني طول ما احنا النهارده انتوا اغلبكم قاعد غصب عنه نفسكم تناموا، معلش استنوا طول بالكم، يعني عاوز اقول ايه مثلا، ده معناه لسه القلب مش كامل قوي، لما الواحد يجي يصلي وهو بيزق نفسه يبقى لسه، لما الواحد يدخل القداس عاوزه يخلص يبقى لسه، لما واحد يقرا الانجيل مستني يشوف يخلص عشان يفتح التلفزيون يبقى لسه، انما واحد داخل على اي عمل روحي فرحان متحمس ومستخسر يخلص،
هنا دخلنا في تكريس القلب. فمين ازاي؟ انه بقى متبرمج صح خلاص في ناموس الرب ارادته. فعجبني التعبير ده، حكاية انه بيقدم بفرح اللي هو بيسموها انتداب او منتدب، معرفش جايبينها منين العربي دي، انما هي طلعت كده. تعالوا نقرا النص واتكلم عن سبع اشكال للقلب المكرس. اخبار الايام الاول 29. وبارك داود الرب امام كل الجماعه. دي اخر مراحل حياه داود. داود طبعا على الاخر كان استوى خالص على فكره، يعني داود ان كان قلبه حلو في اول ايامه وعلى اخر ايامه بقى احلى، بالرغم انه عدى على فتره وحشه قوي، انما بالتوبه رجع بقى قلبه فل. بارك داود الرب امام كل الجماعه، وقال داود: مبارك انت ايها الرب اله اسرائيل ابينا من الازل والى الابد، لك يا رب العظمه والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لان لك كل ما في السماء والارض، لك يا رب الملك وقد ارتفعت راسا على الجميع، والغنى والكرامه من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتجديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل، ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ فهمت ننتدبها؟ يعني نقدم لك بفرح، لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. دي الآية اللي انت حرفتها. لأننا نحن غرباء أمامك، نزلاء مثل كل أبائنا، أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء. أيها الرب إلهنا، كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك إنما هي من يدك ولك الكل. وقد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسرب الاستقامة. أنا باستقامة قلبي انتدبت بكل هذه، والآن شعبك الموجود هنا رأيت بفرح ينتدب لك. الكلمة السحرية دي. يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل أبائنا، احفظ هذه إلى الأبد في تصور أفكار قلوب شعبك، وأعد قلوبهم نحوك. وأما سليمان ابني فأعطيه قلبا كاملا ليحفظ وصاياك شهاداتك وفرائدك، وليعمل الجميع وليبني الهيكل الذي هيأت له. غالبا دي اخر صلوة، او يعني في الايام الاخيرة صلاها داود بعد ما جهز كل حاجة للهيكل، بس ربنا قال له ما تبنيش انت، هخلي سليمان يبني. داود ما اتضايقش وكان فرحان بربنا قوي. عشان نقول قلب مكرس، نقول واحد قلب مسبح. تلاحظوا الجزء اللي احنا قريناه، نقرأ الجزء الاولاني منه تاني. ايوة، بارك داود الرب امام كل الجماعة وقال. خلي بالكم من اللغة، لأن اللغة دي احنا مش متعوزين عليها. هقول لكم ازاي. مبارك أنت يا رب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لك كل ما في السماء والأرض، لك يا رب الملك ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت وبيدك تعظم. عارفين لما نقول فلنشكر صانع الخيرات او القطعه المحفوظه دي، تيجي في اخرها ايه؟ لان لك المجد والكرامه والعزه من الان والى الابد. الحته دي كلنا بنعمل ايه؟ بناكلها كده، تحس ان محدش واخد باله منها. عارفين ليه؟ نركز في كل اللي قبلها، يا نشكر يا نطلب، وغالبا بنطلب. انما اول ما تدخل في حته لك المجد والكرامه، خلاص اللي ليك ليك بقى، يعني نظام ايه؟ احساسنا دي بقى الحتة اللي بتتاكل في آخر الصلوات دي، هي دي الصلوة الدائمة اللي في السنة، هي دي بقى بقية صلواتنا إلى الأبد، اللي في عزها بقى في البسخ. لك القوة والمجد والكرامة ثكتة يقوم، عزها في البسخ، لأن في البسخ الكنيسة بتبقى مكرسة. مكرسة على ناس فاضية لربنا، كل المشاعر في ربنا، فتلاقي التعبير إيه؟ قلب مسبح. هنا داود على آخر حياته لا له طلبات ولا له تضرعات ولا الموضوع توبة دلوقتي، هي القلب استوى خالص، بقت كلها يا رب لك. وشوف بقى يقعد يحط كل الكلمات اللي عادة احنا بنعديها في القاموس وبنركزش فيه، يقول لك العظمة، لك الجبروت، لك الجلال، لك البهاء، لك المجد، لك ما في السماوات، لك ما على الأرض، لك الملك، لك الغنى، لك الرئاسة، لك الكرامة. ده اللي بنسميه تسبيح. وهنا التسبيح مش طالع محفوظ، ده طالع تلقائي. خلي بالكم

يبقى القلب المسبح قلب مكرس. عشان كده تلاحظوا مثلا عمل الرهبان عشان بيشبهوا الملائكة، بيحاولوا يقلدوا الملائكة يعني تسبيح. والإنسان الروحاني أيا كان درجته ووضعه، كل ما التسبيح يعلى في حياته كل ما إيه دخلنا في تكريس القلب، وكل ما قربنا على جو السماء. واضحة؟ يبقى احنا لسه بدري كتير. ليه؟ لأنه بنسبح لما نقف نسبح، إنما حال التسبيح يعني يبقى القلب طلع منه تلقائي؟ لا، لسه كتير. بدليل ان احنا في الصلوات اللي فيها الحتة دي، المقاطع دي مش مقررة علينا، بنسقطها كده. حتى زكساب تري دي تطلع كده ملهاش طعم، ما احنا عاوزين نقول القطعة اللي بعدها، انما هي زكساب تري هي المهمة. فاهمين الفكرة؟ لان هي دي المجد، الزكسة يعني المجد. فاحنا ما زلنا في مرحلة قلب لسه ما وصلش للتكريس، فمش مستمتع بالتسبيح. انما القلب المكرس قلب مسبح، دي اول علامه. عشان كده كل ما اتمرنا على التسبيح وكل ما سرحنا في تمجيد ربنا وتسبيحه، كل ما قربنا من القلب المكرس المشغول. وكانك لو قلت في قديس النهارده هنشوفه ونقابله، القديس ده هتلاقيه قلبه ما بيبطلش يقول المجد ليك يا رب. يعني هو مش لازم يعمل معجزات، مش لازم يطلع له جناحات، مش لازم وشه ينور، بس قلبه مليان تسبيح حتى لو لسانه سكت. تاني علامة قريبة ليها قلب شاكر. هي الفرق بينهم بسيط بس أنا حابب أفصله. قلب شاكر يعني إيه؟ الأولانية كانت لك، التانية هتبقى منك. إيه الفرق؟ لك أنا بمجد ربنا، أنا بعظمه، بقول له أنت ليك، أنت صاحب المجد والكرامة والعزة. الحاجة التانية منك، كل حاجة عندي حلوة منك. هنا في بقى شعور بالعرفان، شعور بالشكر. الأولانية تمجيد وتسبيح، أنت رب عظيم، أنت كبير، أنت حلو. إنما التانية كتر خيرك، كتير قوي اللي بتعمله معايا منك. فبعد ما داود قال لك لك لك لك، قال له منك منك منك. فاهمين معنى؟ يبقى تاني شعور في القلب المسبح قلب شاكر، شايف كل حاجة حلوة جاية من ربنا. مع ان داود اتمرر في حياته كتير قوي، دفن 4 من عياله وشاف غلب في حياته كتير قوي، انما في اخر حياته لما القلب استوى وتكرس مبقاش فاكر كل ده. كل اللي فاكره ايه؟ كتر خيرك يا رب، منك كل حاجة حلوة جت منك. الغنى والكرامة من لدنك، بيدك القوة والجبروت، بيدك تعظيم وتجديد الجميع. دي بقى الجميع، يعني احنا واخدين العظمة منك، واخدين الشدة منك، واخدين الغنى والكرامة منك. اديتنا كتير قوي، عملت لنا منظر احنا لاننا بقينا ولادك. يبقى تاني علامة للقلب المكرس قلب شاكر. يبقى تاني تكريس القلب ما هواش حاجة عجبة، هي بعيد عننا لسه. لكن عشان تقول ان قلبك بقى مكرس لربنا، بيحبه فعلا من كل القلب، يبقى حالة قلبك حالة شكر او حالة تسبيح. ثالث حالة تيجي بقى كلمة ايه؟ من انا؟ قلب متواضع. ولكن من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا؟ يعني داود واقف حواليه اطنان ذهب، يقولوا اطنان ذهب حضرها عشان ليك، مش بالكيلو، بالطن. يقال كده هيكل سليمان كان متحضر له حاجات بالمليارات، قدرت بالمليارات الدولارات. فهو محضر حاجات مش معقولة، لأنه كان بيحب ربنا بجنون. سليمان ما تعبش زي داود، داود هو اللي جهز له كل حاجة. لكن هو قال له ما تبنيش، قال له حاضر بس هجهز كل حاجة لسليمان. هنا قلبه متواضع بيقول له أنا أطلع مين وشعبي ده يطلع مين عشان نشتغل معاك ونبني لك بيت؟ مين فينا يستاهل؟ من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن نقدم هكذا؟ ننتدب يعني نقدم بتكريس. لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك، لأننا نحن غرباء أمامك، نزلاء مثل كل أبائنا، أيامنا كالظل على الأرض. كل ما القلب ازداد تكريس كل ما ازداد تواضع. علامة من علامات التكريس الداخلي زيادة التواضع. كلما القديسين كبروا في الروحانية كلما القلب بقى متواضع أكتر.
يعني يزدادوا في المعجزات وفي الإمكانيات وفي المواهب، وتلاقي القلب عمال يزداد تواضع. دي ظاهرة في القديسين. ازاي مع الإنجازات يعني تستغرب ان بولس الرسول امتى قال انا مجدف ومفتري ومضطهد في اخر رسائله؟ اخر رسائله شايف نفسه صغير قوي وما يستاهلش حاجة خالص، وبيقول تفاضلت نعمة ربنا علي جدا. يعني اسلوبه في اخر رسائله متواضع بيشر تواضع. ليه؟ لما وصل الى تكريس القلب بقى التواضع واضح خالص عليه، بقى من جواه حاسس انه صغير جدا. طب والانجازات والمعجزات والحاجات اللي عملها مش موجودة خالص في دماغه. يبقى ثالث معناه هنا، طبعا التواضع ياخد اشكال كتير. احنا زي الضلة يا رب. يعني الواحد الضلة تيجي تروح ايه مثلا، شوف ضلة وترجع لها بعد ساعة ما تلاقيهاش، يا الضلة هتقعد؟ فيقول لك ايامنا كالظل، احنا نزلاء، احنا غرباء، احنا مش اصحاب ارض ومش اصحاب مكان. رابع شكل للقلب المكرس، قلب سخي. يفضل الانسان يحسب وهو بيدي، يحسب الوقت اللي هيقف يصلي فيه، يحسب الفلوس اللي هيطلعها، يحسب المجهود اللي هيعمله عشان يتعب. لما القلب يبقى مكرس يبطل ايه؟ يبطل يحسب. لما القلب يبقى بتاع ربنا خالص تلاقي ما بيحسبش، بيحسبش خالص، لا يحسب فلوس ولا يحسب وقت ولا يحسب مجهود ولا يحسب عمر. ده اللي قاله بولس، فلست ايه احتسب لشيء ولا نفسي سمين عن ده. تكريس القلب، ما بحسبش. قالوا له خساره العمر، خساره الصحه، خسارة. ما بحسبش، ما فكرش كده، ما اعرفش افكر كده، لست احتسب لشيء. هنا تحس قلب سخي. فهنا تبان في ايه؟ ايها الرب الهنا كل هذه الثروه التي هيأناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. يعني جاب كل اللي يقدر عليه داود. بيعمل حاجات الناس أكيد بصاله ليه كده؟ على إيه ده كله؟ هيطلع إيه شكله المبنى؟ مبنى ذهب، ومبنى ضخم على فكرة، الهيكل ده كان ضخم جدا، ما كانش مبنى عادي، مرصع بالذهب من كتر ما حوش له داود. إنما هنا قلب سخي، ما يحسبش خالص وهو بيدي. العطاء اللي بلا حدود ده يميز القلب المكرس. مين فاكر؟ يبقى القلب المكرس قلب مسبح، مشاكر، متواضع، سخي. انتوا شاطرين قوي. وبعد كده يقول ايه؟ بقدر ما القلب يتكرس خوف ربنا يزيد مش يقل. يقول وقد علمت يا إلهي انك انت تمتحن القلوب. الجزء ده فيه كلمة قلب حوالي 5 مرات. قال له اصل انت يا رب لا يفرق معاك الوش ولا الدقن ولا الابيض ولا الاسود ولا الاصلع، ما يفرقش معاك الحاجات دي خالص، ولا الملك ولا الفقير، انت كل عينك على القلب، انت عينيك ما بتبصش غير على قلوب، انت تمتحن القلب. فالقلب المكرس خايف ربنا يبص على قلبه، دايما في حالة خوف مقدس. هنا الخوف مش الخوف المؤذي، لا لا، ده خوف مقدس، دايما في وضع امتحان. انا مكسوف يا رب، تبصص على قلبي اكيد قلبي مش عاجبك، قلبي مليان لسه حاجات كتيره وحشه مش عاجبك. فانت تمتحن القلب. يعني بيعمل ده كله داود وبيشكر من كل قلب، فرحان جدا ومتواضع جدا وجايب الدنيا كلها تحت رجلين ربنا، يقول له رب بس انت بتمتحن القلب، فانا مش عارف اروح منك فين. أنت تمتحن القلوب وتصرب الاستقامة. أنا رب باستقامة قلبي انتدبت لك. هنا يعني مش بيقولها بافتخار، بيقولها عاوز أقول له صدقني عملت كل اللي أعرفه على قد ما قلبي قال لي. باستقامة قلبي انتدبت لك. انتدبت يعني أعطيت كل ما عندي، أعطيت بفرح، تكرست أو كرست كل حياتي لك. والآن شعبك الموجود هنا رأيت بفرح ينتدب لك. والعيال دي كمان عاملين زي كل الشعب اللي وراه ده، جايبين كل اللي في ايديهم هم كمان. هنا بقى خوف ربنا او فكرة امتحان القلب. يعني الواحد يبقى كل غرضه ان ربنا باصص على قلبه وراضي على قلبه. حلوة قوي الصلوة اللي يصليها الكاهن في اخر القداس دي، لما يقول ايه؟ انعم علينا بعقل. فيها فكرة يعني حط في قلبنا الحاجات اللي مش عارفين نحطها،
عايزين نفكر صح، عايزين

ركز صح، عاوزين ننشغل بكلامك. الحاجات اللي مش عارفين نعملها حطها انت بقى، انعم علينا بالحاجات الكتيرة اللي انت طالبها ومش عارفين نوصل لها. يبقى قلب خائف، يبقى مخافة الرب تعجب ربنا جدا. كل ما الواحد قلبه يبقى خايف من ربنا كل ما يتزكى. صفة أخرى، قلب محب للإخوة. على قد ما القلب ينضف ويبقى بتاع ربنا، على قد ما يتفتح للناس. يعني واحد زي الأنبا برام، الأنبا برام قبل ما يكون رجل عطاء هو رجل مكرس، رجل قلبه نقي جدا، وكانت صلواته طويلة، وكان بيشوف حاجات، وكان بيحب ربنا جدا. فلأن قلبه مكرس كان قلبه مفتوح للناس جدا، واسع قوي. فهنا تبان في ايه؟ قد علمت يا إله انك تمتحن القلوب وتسرب الاستقامة، انا بكل باستقامة قلبي انتدبت، والآن شعبك الموجود هنا رأيت بفرح ينتدب لك. هنا داود مش شايف نفسه لوحده، شايف كل الشعب بيقدم لربنا زيه، مش شايف نفسه أحسن من أي حد في الآلاف اللي حواليه. يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل أبائنا، هنا بقى عاوز يتشفع بيهم، ها؟ لما يذكر الأسماء دي دايما على سبيل الشفاعة. احفظ هذه إلى الأبد في تصور أفكار قلوب شعبك. حد فاهم دي؟ ولا احفظ هذه في تصور أفكار قلوب شعبك. يعني إيه؟ ديم عليهم الحتة دي، هم النهاردة جايين بيقدموا من كل قلبهم كل حاجة بفرح، حالة حلوة قوي. لما تلاقي واحد داخل كده بيدي عمره وقلبه وحياته وكل اللي عنده بفرح لربنا، قال له احفظها على كده، خليها كده. احفظ هذه في تصور أفكار قلوب شعبك، يعني ايه؟ خلي الفكرة دي شغلهم طول الوقت، خلي الروح دي فيهم على طول، خلي الحالة الحلوة دي اللي انا شايفها في اليوم ده، ان الشعب كله منتدب، الشعب كله واقف مكرس، الشعب كله بيقدم كل ما يملك، خليها جوه قلبهم طول الوقت. طب وده وقت تطلب للناس، ما هو الشعب حلو وانت حلو وفرحانين بربنا وتسبيح وشكر، انما مشغول بيهم، مش بيصلي لنفسه زي ما بيصلي لشعبه، لانه قلب محب للاخوه. كل ما القلب قرب من ربنا قوي كل ما اتفتح للناس قوي، حتى انه ينسى نفسه، بيصليش لنفسه يصلي لشعبه. رأيت بفرح ينتدب لك، الحاجة اللي مفرحة داود ان الشعب بيحب ربنا، ولما بيصلي للشعب اعد قلوبهم نحوك، يعني خليهم اكتر واكتر كده يتملوا بيك. اخر حاجة بقى ايه؟ واما سليمان ابني فاعطيه قلبا كاملا ليحفظ وصاياك شهاداتك فرائدك، وليعمل الجميع وليبني الهيكل الذي هيأت له. قلبا نقيا او كاملا. القلب المكرس قلب نظيف بقى خلاص، نظيف او كامل او نقي، يعني ما عادش فيه شوائب، ما عادش فيه شهوات، ما عادش فيه طمع في مركز او فلوس او راحة او خلاص، الحاجات دي كلها راحت، تنقى نظف. فالقلب المكرس قلب نقي، فبيدعي الابن سليمان لان هو وصل خلاص للحالة دي ورايح السماء فرحان، فبيقول له أعطي ابني قلبا كاملا. حتى نفسه ناسي يصلي لها، بس هو ناسي لأنه هو وصل للحالة دي. هنا أعطيه قلبا كاملا، تفكرنا أن القلب النقي نعمة، عشان كده بنقول قلبا نقيا إيه؟ اخلقه فيا، أنا مش عارف أعمله ده، مهما عملت مش عارف أنظف قلبي، دي لازم نعمة من فوق. إنما مع كل نعمة لازم فيه جهاد، لازم فيه طلب، لازم فيه محاولة. ليحفظ وصاياك، انت احفظ وصايا ربنا ونظف قلبك على قد ما تقدر، انما النقاوة الفل دي عطيه، دي نعمة مش هتقدر توصل لها مهما عشت الف سنة. فيبقى في نعمة وفي جهاد، اوصل للقلب النقي تاخده من ربنا وانت تطلبه من ربنا. ليبني الهيكل، هنا الهيكل اشارة للملكوت بقى، يعني ايه؟ يلا نعمر الملكوت، نعمر السماء كلها، نحول الارض دي كلها لسماء. يبقى تانيش، الكنيسة الأولى تتميز أن الشعب كله قلبه سخن، قلبه مكرس. تفتح قلب أي واحد تلاقيه كله بتاع ربنا، من أصغر واحد لأكبر واحد. ولما دخل واحد نشاز زي حنانيا وزفيرة طلع على طول، ما عمرش. دخل واحد زي سيمون طلع على طول، لأن ربنا عاوز نظافة. القلب المكرس واحد، قلب إيه؟

مسبح، اثنين شاكر، متواضع، سخي، خايف، محب للناس جدا، اخيرا نقي. نقي يعني تائب او كام. عاوز اقول الحاجات اللي قلناها دي هي دي طرق التكريس. يعني لو تعودت تسبح كتير دخلت في تكريس القلب، تعودت تشكر كتير دخلت في تكريس القلب، جهدت في التواضع وبقى عندك قلب متواضع دخلت في تكريس القلب، اتفتح قلبك لحب الناس وعشت تخدم الناس دخلت في تكريس القلب، بقيت عايش حياة توبة مستمرة خدت القلب النقي وتكريس القلب، خوف ربنا شغلك، يعني السبع سكك دول يوصلوا نفس الحال. فدخلت من أي سكة هتوصل لنفس النتيجة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.

0: بص بص الفرص
1: 12 كرزو في العالم كله يبقوا 6 نص العالم. ايه انت فاكرني في واقف؟
2: باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 8 من اول الايه 26: ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداك ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. فقال الروح لفيلبس: تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيق إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاءه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب، فبشره بيسوع. وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي: هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن يسوع هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي، فعمده. ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما فيلبس فوجد في أشدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن، حتى جاء إلى قيصرية. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. كنا آخر مرة مع فيلبس فين؟ آخر بلد كنا واقفين فيها في السامرة، وشفنا ثمرة كرازة فيلبس حاجتين: الحاجة الأولانية إن السامرة قبلت كلمة الله، والحاجة التانية إن سيمون نفسه آمن واعتمد. كانت النتيجة إن الكنيسة في أورشليم سمعت بخبر قبول السامرة للإيمان، فبعتوا إليهم اتنين، بطرس ويوحنا. قال سفر الأعمال: اللذين لما نزل صليا لكي يقبلوا الإيه؟ الروح القدس. وفي النهاية رجع بطرس ويوحنا إلى أورشليم، لكن قال لنا الكتاب وهم راجعين لأورشليم غاروا من مين؟ من فيلبس. فلما لقوا فيلبس راح بشر في السامرة، فهم يعني إيه؟ مشوا على النهج بتاع فيلبس، وهم راجعين بشر قرى كثيرة للإيه؟ للسامريين. يبقى مين اللي فتح الباب الأول؟ فيلبس. وبعد كده بطرس ويوحنا راحوا ماشيين في نفس الايه، نفس السكه بتاعه فيلبس. طيب السؤال بقى، فيلبس ظل في السامره ام ذهب الى مكان ايه اخر؟ ده اللي احنا هنشوفه ايه النهارده. فيلبس هو في السامره يقول في الايه 26: ثم ان ملاك الرب كلم فيلبس.

بطرس قائلا: قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. حطوا نفسكم مطرح فيلبس، موجودين في مدينة بتكرزوا فيها، المدينة كلها قبلت كلمة الله وصار فرح في المدينة كلها. يجي ربنا ياخد الخادم دوت أو ياخد فيلبس ويقول له سيب المدينة ديت وروح في طريق إيه؟ طريق الصحراوي. صوري كده يعني بالظبط زي النهاردة، يجي ربنا كده ياخده من البلد اللي هو بيكرس فيها والناس بتقبل فيها الإيمان، قال له روح امشي في الطريق ليه؟ الصحراوي. هيبشر مين في الطريق الصحراوي؟ في الحقيقة أحبائي النقطة دي كشفت أمرين: الأمر الأول هو حكمة الله، الأمر الثاني هو طاعة فيلبس. أولا من جهة حكمة الله، حكمة الله كانت ترى إنه في واحد مسافر في الطريق الصحراوي دوت، الطريق المنحدرة، لأنه أورشليم عالية فالطريق دوت إيه نازل لتحت فمنحدر من أورشليم لغزة. كان في وراجل وزير من الحبشة كان مسافر في الطريق دوت، فربنا شاف إنه في الطريق دوت نفس مشتاءة إن هي تسمع كلمة الله، فرح بعت له مين؟ بعت له فيلبس. طب نسيب البلد والمدينة والناس القطار ونروح لشخص واحد؟ حكمة ربنا شافت إن الشخص دوت عنده اشتياق وقلبه مفتوح لكلمة الله، فقال لفيلبس سيب المدينة وروح علشان الشخص الإيه؟ الواحد. تاتوني زعلانة من العدد الصغير، فيلبس راح علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر واحد. فالحكاية مش حكاية عدد في فكر الله، الحكاية هي مدى اشتياق الانسان ان هو ايه؟ يسمع ويقبل كلمة الله. فربنا لما شاف انسان عنده اشتياق راح بعت له فيلبس حتى لو كان هياخده من مدينة. الحاجة التانية في حكمة الله قالت انه وزير كنداكة ده زي ما هنشوف هيقبل الايمان بالمسيح وهيروح الحبشة زي ما بيحكي تاريخ الكنيسة، ويبتدي هو يكرز بالإيمان المسيحي في الحبشة، وتظل هذه الخميرة تعمل في الحبشة لمدة يعني حوالي 300 وحاجة سنة، أكثر من مجمع نقيا كان 325. لما بعد مجمع نقيا تولى البابا أثناسيوس بابا اسكندرية، كان في مجمع نقيا كان بابا اسكندرية البابا ألكسندروس، جه بعديه البابا أثناسيوس، يعني بعد سنة أنا مش فاكر بابا أثناسيوس قعد على الكرسي سنة كام، بس بالتأكيد بعد مجمع نيقيا يعني بعد سنة 325. علشان أيام البابا أثناسيوس يرسم أول أسقف لفين؟ للحبشة، الأنبا سلام. الله، طب مين اللي عمل الخميرة اللي في الحبشة؟ وزير إيه؟ وزير كنداك. فربنا شاف إن الوزير ده يقبل الإيمان ويروح هو يكرز لمدة 300 سنة وشوية، تظل المسيحية تنتشر في الحبشة حتى يجي البابا أثناسيوس في القرن الرابع ويرسم أول أسقف للإيه؟ للحبشة. ده خطة مين ديت؟ خطة ربنا. يعني ممكن اللي قاعدين دول واحدة فيكم تجيب بعد كده ولد، الولد دوت يبقى فيما بعد هو بطرك في الكنيسة، وتبقى الخدمة اللي هي بتتخدمها دلوقتي والتربية الروحية اللي هي بتترباها تكون سبب في بركة الإنسان، والإنسان ده فيما بعد يصير بطرك في الإيه؟ في الكنيسة. يبقى يا بختي إن أنا علمت أم مين؟ أم البطرك اللي هيجي بعد إيه؟ 50 سنة ولا حاجة. فدي خطة ربنا. الحاجة التانية، طب في سؤال، طب رب ما تسيب فيلبس في السامرة يكرز عادات كتيرة، ويعني ما انت بدل ما انت بعت ملاك الرب، طبعا ملاك الرب احنا مش قادرين نجزم هو مين، لانه اول مرة يستخدم فيها هذا التعبير في العهد الجديد. ملاك الحضرة ده قد يكون هو الشخص السيد المسيح نفسه، ولانه شفنا في العهد القديم كتير كان السيد المسيح يظهر وكان يسمى ملاك الايه؟ ملاك الرب. او قد يكون ملاك بجنح، ما نقدرش نجزم هو السيد المسيح ولا هو ملاك، وإن كان الأرجح طبعا أن يكون ملاك، لأنه لو السيد المسيح كان هو بنفسه كان إيه الكتاب أعلنها بوضوح، فاحتمال كبير يكون ملاك من الملائكة، يعني من الناس اللي هم تحت رئاسة ميخائيل، يعني أو الملائكة اللي تحت رئاسة ميخائيل، يعني ملاك بجناحة يعني. طيب ما بدل ما الملاك يظهر لفيلبس ويقول له فيلبس سيب المدينة وروح في الطريق المنحدرة من أورشليم لغزة عشان تبشر رجل، طب ما الملاك هو بنفسه يروح يبشر مين؟ يبشر وزير وخلصنا على كده، يعني يا غلبة، ما بدل ما نجيب الراجل ونوديه، طب ما الملاك بدل ما ظهر هنا يظهر فين؟ يظهر للوزير ويبشر. ايه رأيكم؟
مش كانت أسهل يعني ودنا

من هنا جحا. بدل ما بعتنا ملاك بمعتنا ملاك، فبدل ما نبعت الملاك لفيلبس نقول له روح في الطريق. برافو فيلبس ايده يا عم، برافو. يعني بمعنى اشمل ان ربنا وضع انه خدمة البشر تكون بواسطة الايه؟ البشر. حتى هنشوف زي ما كانت تسوني بتسألكم عن كرنيليوس لما ظهر له الملاك.

هم اللي يكرزوا خدمة الكرازة ديت إيه؟ دي منوط بيها البشر، واللي هم اللي يعمدوا، هم اللي يضموا لكنيسة المسيح. ده أنا عايز أقول أكتر من كده، ده مش الملائكة، ده السيد المسيح بنفسه لما ظهر لمين؟ الإصحاح الجاي، الإصحاح نمرة 9، هيظهر لمين المسيح في الطريق لدمشق؟ لشاول. طب المسيح كرز له وعمده؟ قال له أدخل لفين؟ للمدينة. المدينة كان أسقف في دمشق هو حنانية. قال له أدخل المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن إيه؟ الله. طب ما المسيح بنفسه؟ لا، هو ربنا رتب كده، إنه الكنيسة ممثلة في الرسل أو من أقاموهم الرسل هم اللي مسؤولين إن يكرزوا وإن يعمدوا وإن يضموا للإيه؟ للإيمان. ديت النقطة الأولانية من جهة حكمة الله. النقطة الثانية من جهة فيلبس. حطوا نفسيكوا بقى مطرح فيلبس، حضرتك في أسرة عشان أقربها لك، والأسرة ديت نشيطة والعدد فيها كتير والعيال بيحضروا، وانت يعني مهتمية بالأسرة وعاملة نشاط حلو، وجنبيكي أسرة تاني يعني ما فيش تسوني بالجلة، بنتين ثلاثة، تيجي تسوني تقول لك يا تسوني من فضلك سيبي الأسرة اللي انت فيها وروحي للأسرة اللي فيها ايه النفرين دول، هتعمل ايه؟ هتسيب لها الخدمة وتمشي، مش كده؟ بقى يتسوني بعد ما اتعب في الأسرة واجيب العيال واعمل لهم نشاط واربطهم بالكنيسة وعدد الأسرة يزيد، في الآخر تقولي لي سيب الأسرة بتاعتي واروح لأسرة فيها نفر ونفرين، انا سايب لك الخدمة ومشي، مش هتعملي كده؟ هتعملوا كده بصراحة يعني؟ نعمل امتحان نقول لتسوني تعمل الموضوع ده ليه لحد الجاي. فيلبس عمل كده، ما يفتحش بقه. الخادم اخواتي يعني يا ريت نفهم الحته دي، الخادم انسان يقولوا له روح شمال راح شمال، روح يمين. خادم يعني ايه؟ كلمه خادم جايه من ايه؟ خدام. عندنا خدام في البيت، خدام، نقول له ايه رايك تحب تعمل كذا، الخدام يبقى ايه؟ تعمل كذا يعني تعمل ايه؟ تعمل كذا. فلوبس كده، تروح فلوبس كده، الراجل ما فتح ولا ليه وعشان ايه؟ طب فهمني، طب هروح اعمل ايه هناك؟ ما فتحش بقه. روح في الطريق المنحدر من اورشليم لغزه، حاضر، وراح رايح ايه؟ رايح فيلبس. عايزكم تتخيلوا بقى خط سير فيلبس. يعني معلش انا اليومين دول ما عنديش وقت، انا كان نفسي ابقى جايبها لكم في خريطه، بس يعني ايه بالعافيه الواحد بيلحق يحضر، مفيش وقت خالص اليومين دول، بس عايزكم تتخيلوا الدنيا. يعني تخيلوا ارض اسرائيل اورشليم، نوري لكم الخريطة تقرب لكم الحكاية. هاتي الكتاب دوت لو تسمحي، تعالي أي حد فيكم تعالي هاتي الكتاب دوت عشان تتخيلوا خدمة فيلبس وخط سير فيلبس. في كتاب جوه، هو الكبير دوت. شكرا. طبعا انتم مش هتشوفوا من عندكم، بس يعني تخيلوا ان انتم شايفين. معلش بس يعني ايه، بصوا ادي ايه، ادي اورشليم اهي كويس. فيلبس كان هنا في اورشليم، بعد كده راح طالع لفين؟ للسامر، كرز فيها، وراح بطرس ويوحنا في السامرة يكرزوا. بعد كده ربنا قال له روح لفين؟ الطريق المنحدرة من اورشليم لغزة. راح نزل لاورشليم تاني زي ما انتم شايفين، وراح رايح فين؟ غزة. المسافة اللي مشاها دي كتير، 85 كيلو. هو ده بقى السؤال اللي احنا هندور عليه النهاردة. يعني هو ماشي من اورشليم في الطريق منحدره ديت، نازل لغايه ايه؟ لغايه غزه، لان من غزه في طريق بقى، الطريق ده يدخل على مصر، ومن مصر ينزل على الايه؟ على الحبشه. فهو ماشي في الطريق الصحراوي دوت 85 كيلو. خليكم فاكرين الخريطه دي عشان احنا بقى نرجع لها في اخر الاصحاح. 85 كيلو عم فيلبس خدهم ايه؟ مشي لغايه ما وصل غزه. في الحقيقه في بلدين باسم غزه، في غزة القديمة، ودي اللي انتوا شفتوه على الخريطة، دي مش على ساحل البحر، دي جوه كده شوية، وغزة دي اتخربت القديمة، وبعد كده اتبنت مدينة تاني باسم غزة قصادها بس على الايه؟ على البحر. فبقى في عندنا اتنين ايه؟ اتنين غزة، غزة على البحر وغزة في الصحراء. طب هو قال له روح في الطريق المنحدر من اورشليم لغزة التي هي ايه؟ برية. برية يعني ايه؟ صحراء. يبقى هو راح لأني غزة فيهم الصحراء، يبقى غزة القديمة ولا الجديدة؟ القديمة. مش يعني مش حتى وده غزة اللي على البحر يعني يبقى الجو رطب، لا، وده غزة اللي في الصحراء. طيب نكمل

فقام وذهب. يجي بقى السؤال اللي بتسأله تسوني، راح ازاي؟ احنا ما نعرفش راح ازاي، بس احنا اللي احنا عارفينه من القصة ان وزير كنداكا ده كان راكب ايه؟ مركبة. مركبة يعني ايه؟ عربية بايه؟ حمار ايه بس؟ كانوا بيسافروا بالحمير جانبين. كانوا بيسافروا بالحصنة. فعربية بحصنة. عايز تتخيلوا بقى عربية وزير، يعني زي دلوقتي المرسيدس يعني، يعني سرعتها ايه؟ جامد. وعم في لوبوس مش عارفين بقى. طب لو ماشي على رجليه كان وصل لل، وحتى لو وصل دي شايفها بتجري، وايه وهو قاعد يجري جنب الايه، لما لو خدتوا بالكم من القصه المركبه بتجري وهو ايه بيرافق المركبه، يعني بيرافق يعني ايه بيجري جنبيها. ده ده ده ده ده ايه ده، ده في لوبوس ده كان يعني عداء، يعني كان سريع في في الحقيقة. احنا ما نعرفش يعني، يعني في واحد قال تأمل لطيف، قال قد يكون إليه سلفه المركبة النارية بتاعته، جايز. أو قد يكون الملاك إيه شالوا فين على جناحاته، أو قد يكون في لبس من السواح. واللي خلينا نقول الكلام دوت ان اخرة القصة اخرتها بديعة خالص، يعني القصة السفر الاعمال ده لو اتعمل فيلم هيبقى جميل جدا، يعني ريت الجماعة المخرجين ايه يفكروا في الحكاية دي. هاي برافو. هو قاعد جنب الوزير زي ما هنشوف في اخر القصة بنعمة المسيح، بعد ما عمده يقول لك ايه اختفى فيلبس، يعني الوزير قاعد كده بص لقى فيلبس مش موجود، اختفى. ولما اختفى زي ما تقول تسوني وجد في أجدود، طار كده هو تلاقي نفسه فين في أجدود. قد يكون الملاك شال على جناحاته، أو قد يكون هو من الأبال إيه. يبقى أول ما سمعنا عن طغمة السواح سمعنا عنها في سفر العمل اللي صح نمرة كام؟ نمرة 8 فيلبس. ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب. طيب ماشي في الطريق الصحراوي، طيب ما في ناس كتيرة مسافرة، اشمعنا المركبة دي بالذات؟ يبقى ده يدل ان كانت فيه يعني، يعني ملاك الرب قد يكون هو اللي نقل فيلبس وحطه جنب الايه، يعني قلت لي كان مثلا انزلي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، طيب روحتي طب ما في عربيات ايه كتير، انت عارف انهي عربية فيهم؟ لا ده هو وقف جنب العربية اللي فيها الشخص اللي ربنا عايز يوصله اليه. يبقى احتمال قوي يكون ملاك الرب هو اللي خده وحطه جنب الايه، جنب العربية دي، جايز. ما دي بقى أسرار في حياة فيلبس لما نطلع السما نبقى إيه، اكتبوا كده لستة أسئلة حطوا من ضمن الأسئلة دي، الأسئلة اللي محتاجة الواحد إيه يعرف الإجابة عنها. إيه اللي عمله فيلبس دوت؟ وصل إزاي؟ عرف المركبة منين؟ طيب نكمل. يقول فقام وذهب وإذا رجل حبشي، حبشي يعني رجل من النوبة، النوبة دي اللي هي جنوب مصر وشمال الايه السودان، عارفين الحته اللي ما بين مصر والسودان ديت، لما جيوا ينقلوا معبد ابو سنبل في كتير من قرى النوبه ديت الميه غرقتها، فمنطقه النوبه دي هي المنطقه اللي جنوب مصر وشمال الايه شمال السودان، ده اللي هو الايه الوزير دوت. واذا رجل حبشي اللي هي فيما بعد، فيما بعد بقت تتسمى على اثيوبيا. فقام وذهب وإذا رجل حبشي خصي، كلمة خصي يعني إيه؟ يعني منزوع الخصيتين. الحكاية دي كانوا زمان الملوك طبعا عندهم الزوجة بتاعتهم الملكة والأميرات البنات، جناح النساء عموما كانوا في رجالة بيخدموا في الجناح دوت، فعشان يبقى الملك مش مشغول على النساء بتوعه، فكانوا الرجالة اللي يخدموا في جناح الملكات كانوا إيه يبقوا مخصيين، عشان يعني يبقى الملك مطمن من الموضوع دوت. فدوت كان الوزير ده كان من النوع دوت. فقام وذهب وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداك. كنداك ده اللقب اللي يعطى الملكات الحبشة. الحبشة طول عمرها بحسب التقليد اللي عندهم لازم تحكمهم واحدة ست، فاللقب بتاع الملكة يسمى إيه؟ يسمى كنداك، زي ما ملك مصر يسمى فرعون. فرعون ده مش اسم، ده اللقب. زي فاكرين ايران، ما تفتكروا فين ده قبل الخميني، ما حضرتوش انتوا الحاجات دي، كنتوا في خبر، كان في واحد اسمه شاه ايران،

ده اللقب. اي ملك كان كانت ايران مملكه قبل ما تحول للاسلام على يد الخميني. فكان الملك كان اللقب بتاعه شاه، واخدين بالنا ازاي؟ لقب. وزير لكنداكة ملكة الحبشة، الحبشة دي بقى اللي هي أثيوبيا، اللي هي كانت بتضم بقى من ضمنها الايه؟ النوبة. الحبشة اللي هي أثيوبيا النهاردة. يبقى رجل حبشي من النوبة، خصي منزوع الخصيتين، وزير لكنداكة دي اللقب بتاع ملكة الحبشة، كان على جميع خزائنها، يعني كانت شغلته مسؤول عن الايه؟ وزير المالية يعني. فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد. عايزين بقى نقف عند الراجل ده شوية. أولا الراجل ده ديانته إيه؟ أولا عرفنا الجنسية بتاعته إنه هو حبشي، حبشي يعني لونه إيه؟ لونه أسود. طيب، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد. انت جبت الاخر. هو الاحتمال الكبير فعلا فعلا فعلا. طبعا في احتمالات كتير، يعني البعض قال انه ممكن يكون يهودي. لا، هو احتمال صعب ان يكون يهودي لانه مخصي، والشريعه كانت تمنع المخصيين ان هم يدخلوا فين؟ في جماعه الرب. فهو الاحتمال الكبير زي ما قال التسوني انه هو راجل وثني، لكن دخل فيما بعد في الايمان الايه؟ اليهودي. دلوقتي ده رايح اورشليم علشان يسجد في الايه؟ في الهيكل. طيب وصلته الكرازة بالإيمان اليهودي منين؟ من أيام الملك سليمان. كان في ملكة سبأ راحت تسمع حكمة سليمان، فعلى ما يبدو أن تكون ملكة سبأ دي اقتنعت بالديانة اليهودية وراحت كرزت بيها في المملكة بتاعتها وبدت تتكون جالية يهودية. فاحتمال كبير يكون الرجل دوت أممي وانضم للديانة الإيه؟ اليهودية. ده الاحتمال الكبير. طيب تصوروا بقى الراجل دوت وزير جاي من الحبشة، المسافة من الحبشة لغاية أورشليم 300 كيلو. تصوروا بقى الراجل دوت مسافر كام؟ 300 كيلو، ورغم مشغولياته الكثيرة كوزير لكن مفرغ نفسه عشان يروح يعمل ايه في الهيكل؟ يسجد وإيه؟ ويرجع تاني. ايه رأيكم؟ دي ما تشدش ودنا الحكاية ديت؟ احنا المسافة بيننا وبين الكنيسة ايه؟ ما يعملوش 300 متر مش 300 كيلو. ويعني نشكر الله يعني ما فيناش حد وزير، يعني مهما كانت المهام بتاعة حضراتكم ايه يعني ورانا ايه يعني؟ ورانا وزارة اهو وزير برضه عنده وقت ويتحمل مشقة سفر 300 كيلو عشان يروح الكنيسة يصلي، واحنا الكنيسة جنب البيت وايه مش فاضية، تعبانة، الدنيا بتشتي، اللي مش عارف ايه. طيب فقام وذهب واذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة. ايه تاني في الرجل الحلو دوت؟ كان راجعا، يعني جلس سجد وايه ومروح، وجالسا على مركبته. يعمل ايه؟ خلاص هو راح الهيكل وصلى، ويعني كتر خيرك يا عم انك فرغت نفسك وسبت الوزارة بتاعتك ومشيت 300 كيلو رايح وديك راجعهم. نفتحوا بقى التلفزيون نتفرجوا على التمثيلية. خلاص بقى ما احنا روحنا الكنيسة وصلينا. لا، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي إشعياء. طب يا عم ما احنا خلاص صلينا ومروحين. لا، وهو في السكة برضو ماسك الايه؟ ماسك سفر إشعياء. النمرة اللي بعد كده، طب جاب السفر منين؟ زمان كانت الأسفار المقدسة مش إيه؟ مش كتير؟ يعني كان عشان الواحد يقتني نسخة من الكتاب المقدس كانت دي تكلفه مبالغ إيه؟ طائلة، لأن كانت الكتب المقدسة إيه؟ تكتب بالإيد، تنسخ. فالراجل يعني مستقطع مبلغ كبير من دخله علشان يجيب الإيه؟ الكتاب المقدس. عدوا الفضائل بتاعت الراجل دوت. يبقى رغم مشغولياته رايح الهيكل، رايح مسافة كبيرة جدا، بعد ما سجد وهو راجع بيقرأ في الكتاب المقدس، راجل من إحساسه بأهمية كلمة الله اقتنى نسخة. احنا طبعا مبصوش النهاردة ان الكتاب المقدس نشكر ربنا بقى ايه بقى كتير، والبيت فيه كتاب واثنين وثلاثة واربعة. لا، زمان ما كانش فيه كده، فكان حاصل على نسخة من الكتاب المقدس طبعا. ودي برضو حتقودنا لنقطة تاني، الراجل دوت كان عارف عبري ولا كان بيقرأ من النسخة الايه السبعينية اليوناني؟
الكتب المقدسة كانت مكتوبة باللغة الايه؟ العبرية. طب هو بيقر، هل معاه نسخة عبري؟ احتمال، بس احتمال ضعيف، يعني ان يكون راجل حبشي ومتعلم اللغة الايه؟ العبرية. ما كانتش اللغة العبرية مشهورة قوي في الايام اللي فاتت دي، حتى لغاية دلوقتي مش من اللغات الحية يعني. فاحتمال كبير تكون النسخة دي اصلا مكتوبة باللغة الايه؟ اليوناني، منقولة من الترجمة السبعينية. وده يبرهن ان الترجمة السبعينية انتشرت في الايه؟ في العالم كله. خدوا بالكم، دي نقط مهمة جدا. احنا لسه في سنة 35 ميلادي وفي نسخة من الكتاب المقدس هي في الحبشة، يبقى لا يعقل ان يجي واحد يقول بعد كده ان الكتاب المقدس اتحرف. او في سنة 35 وسفر اشعياء موجود فين؟ دي بلد من البلدان الحبشة، دي كان برضو موجود في بلاد ايه؟ في بلاد كتيرة. طيب نقطة تانية في فضائل هذا الرجل، رغم مشغولياته المسافة الكبيرة راجع بيقرأ، مهتم ان تكون عنده نسخة من الكتاب المقدس. لما كان بيقرأ كان فاهم ولا ما كانش فاهم؟ ما كانش فاهم. عشان كده فيلبو سأله، قال له ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ أنت فاهم؟ قال له كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ يعني بيقرأ وهو مش إيه؟ ورغم كده بيقرأ. ما يتهيألي أنتوا تلطشتوا كذا قلم أهو دلوقتي. إحنا نيجي نسأل حد بتقرأ يقول لك أصل ما بفهمش. طب الراجل برضه ما بيفهمش وبيقرأ؟ وبيقرأ. يعني فعلا لو أنا مش فاهم الإنجيل ما أقرأهوش؟ لا، اهو الراجل مش فاهم، بس ده بقى مش فاهم حلو يعني. ده يعني ايه؟ في نوع مش فاهم وحش وفي نوع مش فاهم ايه حلو. ده من النوع الحلو، ايه؟ مش فاهم وقاعد يقرا في الحته ويرفع عينه، ربنا رب فهمني ايه ليه الكلام ده، ايه معنى الكلام دوت، ويقراها تاني ويسال ربنا رب فهمني. لما ربنا لقى كده راح جايب له مين؟ فيلبس يفهمه. يبقى حتى لو احنا مش فاهمين برضه نقرا، بس مش نقرا بقى يعني زي واحد بيقرا جورنان، لا، اقرا حته وقف واقراها تاني، وقف واقراها تالت، وصلي لربنا وارفع عيني وقلبي يا رب فهمني يا رب عايز افهم. ربنا يا احبائي لو لقى واحد نفسه يفهم الانجيل هيفهمه له. خدوا دي كده وانتوا ايه؟ وانتوا مغمضين. لو ربنا لقى فينا واحد فعلا من قلبه نفس يفهم الانجيل ده، يعني عايز اقراه، عايز اعرف ايه الكلام ده، عايز افهم ايه الاسرار اللي ربنا حاططها في الانجيل، ايه الوعود اللي ربنا ده، نفسي يا رب تفتح قلبي وافهم، لابد ان ربنا يفهمه. طيب نقطه تاني في الوزير دوت، بيعرف سله ولا بيعرف صوت عالي؟ يعني نشوف الحته، لا تفرق. برافو. دلوقتي هو الاول كان بيعرف صوت عالي ولا بوتي؟ لا، هو كان بيعرف صوت عالي لان بيقول ايه؟ سمعه يقرا، يبقى كان بيقرا بايه؟ بصوت. في الحقيقه تفرق ولا ما تفرقش؟ هو مرات كتيره اصل القرايه في السر بتخلي الواحد ايه؟ يسر. هي بالنسبة لطبيعة الموقف، عشان تبقوا انتوا فاهمين برضه، يعني زمان لما كانوا يكتبوا كانت تبقى حروف جنب بعض مش متشبكة ومفيش فاصل بين الكلمات، فتلاقي السطر مكتوب من الأول للآخر. فعشان الواحد يعرف، يعني ممكن أنا كلمة وكان راجع نقول وكان راج، يعني مفيش بعد كان في مكان فاضي وراجعا ومكان فاضي، لا دي كلهم جنب ايه؟ جنب بعض. فكانت القراية بصوت تخلي الواحد يحس ان دي كلمه ودي كلمه ودي كلمه، غير لما بيقرا في ايه؟ في سر. ده الهدف، انه يعني قصد انه يكتب وكان يقرا يعني. علشان كده القديس اغسطينوس في الاعترافات بتاعته قال انا كنت بتعجب من امبروسيوس لانه كان يقرا وهو صامت. دي كانت تعتبر ايه؟ المفروض يقرا بصوت علشان يعرف يميز المقاطع والكلمات بتقف فين. متخيلين انا بقول ولا مش متخيلين؟ فده السبب اللي خلى القديس لوقا يقول ان هو كان ايه؟ بيقرا بصوت. بس انا بقى باخد منها بقى معنى تاني، انه فعلا القرايه بصوت مرات كتيره بتساعد الواحد انه ما يسرحش. حتى في الاجبيه، يعني ساعات كتير احنا حافظين معظم صلاه الاجبيه يعني او اجزاء كتيره منها، مرات كتير لما الواحد مرات كتير مش بالضروره يعني، الواحد لما يصلي وهو مش ماسك الاجبيه تلاقي مخه يسرح. وبيبقى العلاج في الوقت دوت ايه؟ لو هو مش عارف يضبط فكره، انه حتى لو هو حافظ يجيب الاجبيه وايه؟ ويقرا بصوت، ويقرا بترنم زي ما قال البابا اثناسيوس. ترنم يعني مش هيغني يعني، سوري يعني، في ما في ناس ترنم يعني تغني يعني، بس يلحن زي يعني. فلنشكر صانع الخيرات رحمه الله ابو ربنا والهنا مخلص. دي الترنم ده زي ما قال البابا اثناسيوس يعمل ايه في القلب؟ يلهب القلب بالايه؟ بالصلاه. فدي فضيلة تاني في الراجل ايه؟ في الراجل ده. فضيلة عده، مشغولياته ورغم كده رايح الهيكل، ماشي مسافة طويلة جدا،
وهو راجع

بيقرأ في السفر، اهتم ان تكون عنده نسخة من الكتاب المقدس، بيقرأ رغم ان هو مش فاهم، بيقرأ بصوت. نمرة 6. نمرة 7، جاله فيلبس قال له ايه؟ قال لعلك تفهم ما انت تقرأ. كان ممكن يعني انت هتعمل لي فيها بتفهم، اه بفهم، انت كان ممكن يعني انت يعني هتعمل نفسك يعني بتفهم، لما تيجي انت تقري واقول لك انت فاهمه، ايه اللي فاهمه انا؟ انت بتفكرين ايه يعني؟ ايه يعني؟ اه فاهمه طبعا، حتى لو انت مش ايه، مش كده؟ كان ممكن يعني ايه تاخده الكبرية، ايه ازاي تقول اه طبعا فاهم. من زمان كنت انا يعني كنت بعمل كده مرات كتيره، يجي المدرس مثلا يعني مش فاهم حاجه، يقول لي انت فاهم؟ اقول له مش فاهم، وكله يقول انا فاهم، فانا برضه اقول له انا ايه، وكنت بقى مرات كتيره مش فاهم، بس يعني ايه اقول له مش فاهم والناس كلها فاهمه، مش معنى انا يعني. لكن الراجل ده كان راجل مضطدع، قال له انت فاهم؟ قال له لا مش فاهم، لازم حد يفهمني. مش كتير يا احبائي اللي بيبقى عندهم الروح ديت، انه يعترف انه مش فاهم ومحتاج حد ايه يفهمه. يبقى عشان نفهم الانجيل يا احبائي محتاجين فعلا حد يفهمه، واحنا نفتكس زي ما بيقولوا، مفيش افتكاسات. لكن الواحد يروح يسال ويتعلم من الناس ويقرا في كتب ويسمع في عظات ويسال الناس، ايه المشكله؟ لو واحد فعلا عايز يتعلم ما يتكسفش من الحاجات دي. وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرا النبي اشعياء، فقال الروح لفيلبس، اه هنا بقى الروح الايه، الروح القدس، يعني الملاك اللي شاله، قلنا قد يكون حاجات كتيرة، قلنا قد يكون هو السيد المسيح وقد يكون هو ايه ملاك بجناح، هنا ظهر ايه، ظهر الروح القدس بقى. فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة، قال له امشي ايه جنبي، مركبة بتجري وفيلبس ايه بيجري جنب المركبة. فبادر اليه فيلبس، سمع الكلام وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال لعلك تفهم ما أنت تقرأ. بص بين أحباب العجب، العجب في تدبيرات ربنا. نمرة 1، الراجل يفتح ما عنده كتاب المقدس زود فيه أصفار إيه، أصفار كتير، كان ممكن يفتح سفر التكوين، يفتح سفر الخروج، لا فتح سفر إيه أشعياء. طيب أشعياء دوت 66 إصحاح، كان ممكن يفتح الأول، كان يفتح الثاني، لا فتح أشعياء نمرة 53. تيش معنا كنت معاه والحتة اللي راضي 53، دي نمرة 1. نمرة 2، يوصل لحتة هو مش فاهم، واقف عندها وقاعد يعيد ويزيد إيه، يزيد فيها. نمرة 3، في نفس الوقت يجيله عم مين؟ عم فيلبس. ايه رايكم بقى في التوقيتات بتاعه ربنا ديت؟ يعني الراجل يفتح سفر اشعياء ويفتحه على حته معينه مثل شاه صيقة للذبح، الحته دي بالذات، ويبقى الراجل مش فاهمها ويقعد يعيد ويزيد فيها، وفي نفس اللحظه دي يلاقي مين بيجري جنب العربيه بتاعته؟ فيلبس. يعني ربنا استخدم الملائكه اللي نقلوا فيلبس، واستخدم الوقت حسبها بالايه. الراجل ده مسافر قلنا كم كيلو؟ 300 كيلو. لو كان جاله في الكيلو الأول ولا في الكيلو الثاني ولا في الكيلو 100 ولا في الكيلو 200، ما كانش لقى في الحتة دي بالذات، لا ده ربنا حسبها بالإيه بالظبط. يبقى استخدم الملاك واستخدم الوقت واستخدم نوع القراءة المحددة، أشعياء 53، كل دوت علشان يوصل بشرط الخلاص لمين؟ للوزير. إيه رأيكم بقى في ربنا دوت؟ إيه؟ بيعمل معنا كده، مش مع وزير كنداكا، بيعمل معايا ومعاكوا كده. مرات كتير الواحد يروح الكنيسة يمكن معدي كده هو مستني واحد صاحبه، يمكن، واللحظة اللي يدخل فيها الكنيسة في نفس اللحظة ديت يلاقي مثلا القراية بتتقري على آية معينة أو الوعظة بتقول كلمة معينة، وتبقى الكلمة دي هي الإيه، هي السهم اللي ربنا إيه يلمس بيه قلبه. ما حصلتش معاكم؟ انا مش عايز اقولك حصلت معايا فيه، لان دي اسرار بقى بيني وبين ربنا ولكمش دعوه، بس بتحصل كتير، بتحصل كتير. يعني ازاي الله يستخدم، يعني مش حاضر بقول معانا الوقت اللي مثلا بيبقى لحد في القداس ولا الواحد بيصلي او بس ازاي يستخدم القرايات، ان تبقى القرايه يعني جايه ايه، جايه على الجرح زي ما بتقول تسؤل.
عشان كده قالت عروس النشيد، قالت لأني

مجروحة، احنا في الترجمة العربي اللي بين ايدينا البيروتية، لاني مريضة حبا، لا هي في السبعينية، لاني ايه مجروحة حب، يعني السهم بتاع المسيح كده ايه يجرح قلب الواحد، بس يجرح بمحبة مين؟ محبة ربنا. طيب نكمل. فقال فيلبس، بيقول انت فاهم، فرد على الراجل قال له: فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. قال له: تعالى عم، لو أنت تعرف تفهم. صدقني الوزير ده حلو، يعني لما صدق لقى واحد بيقول له: عايز تفهم؟ قال له: يا ريت، تعالى عم فهمني. وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وإذا فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا النشان بقى بتاع ربنا، مثل شاة صيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجز، هكذا لم يفتح. فقلنا ديت جزء من سفر أشعياء الإصحاح 53، اللي هي تسبيحة في 4 تسبيحات في سفر أشعياء اسمهم تسبيح العبد الإيه المتألم، كنا اتكلمنا عليهم أكتر من مرة قبل كده، هي نبوات صريحة عن السيد المسيح. فأجاب الخصي فيلبس وقال: أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ محتار، بيقول شاه بتساق للذبح، والشاه ديت صمتة بيجزوها وهي ما بتفتحش بقها، قال إن الشاه ديت ينتزع قضاؤه، يعني هيخسر القضية بتاعته. طبعا هو كان بيتكلم على شاه، وبعد كده راح نتكلم بالإيه بالمذكر على شخص ينتزع إيه قضاؤه. في جيله من يخبر به، فشايف شاه ترمز لحد والشاه دي متألمة، فهو محتار ليه الشاه دي متألمة، ليه بتتجز، ليه بتتظلم في الحكم عليها، مش فاهم سر الايه سر ألم هذه الشاه، وبالأكثر مش فاهم هي أصلا الشاه دي بتايه بترمز لمين. الكلام يا أحبائي لو احنا قرناه قبل الصليب كلام غامض زي ما احنا شايفين، مثل شاة صيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذي يجزه وهكذا لم يفتح فاه في جيله من يعتد به. لما نقرأ الكلام دوت كلام غامض، لكن بعد الصليب والقيامة بقى كلام إيه؟ كلام واضح. فلينا أن احنا نحس بقى بحيرة مش بس وزير كنداكة، لكن بحيرة كل الأنبياء. نفس أشعية لما كتب الكلام ده ما كانش فيه، لأنه معلمنا القديس بطرس قال: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. يعني أشعياء كان بيكتب شاه تساق للذبح، طب ايه مين الشاه دي وبتتألم ليه؟ يعني احتمال كبير يا احبائي، احتمال كبير جدا جدا جدا انه يكون أشعياء بيكتب. طبعا هو ده، يعني ادم عرضت للنقطة دي اقول لكم في مدرستين، مدرسة اسكندرية ومدرسة انطاكيا. مدرسة تقول انه النبي كان بيكتب وهو مش فاهم، هو ربنا بيقول له شاه تساق للذبح بيكتب، لا فاهم مين الشاه ولا بتتألم ليه ولا قصتها، بس هو زي ما ربنا بيقول له بيكتب. وفي مدرسة تانية قالت لا، الأنبياء كانوا فاهمين. فطبعا احنا ما قدرش نجزم أشعياء كان فاهم ولا ما كانش فاهم، لكن عندنا الآية بتاعت بطرس بتقول: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، يعني كانوا بيدوروا. دليل برضو ان الحتة كان الحكاية كان فيها شوية ايه شوية غموض. طبعا انا ما قدرش اجزم بقى أشعياء كان فاهم ولا مش فاهم، لكن انا بميل اكتر انه ما كانش فاهم، اهو بيكتب زي ما ربنا بايه بيقول. لأنه معلمنا القديس بولس لما اتكلم عن الخلاص قال، طبعا يقصد قبول الأمم بالذات في الإيمان في الجزئية دي بالذات، يعني وإن كان هو بيتكلم عن الخلاص عموما، قال: سر يعرف الآن عند الملائكة بواسطة الإيه الكنيسة. يعني كانت حتى الملائكة مش فاهمة سر الإيه سر الصليب، سر مكتوب منذ الدهور قال عنه بولس الرسول. طبعا هنا بولس برضو بكرر تاني عشان بتكلم، يعني ما فيش فيه التباس، بولس كان بيتكلم عن قبول الأمم في الإيمان، لكن ممكن أيضا يحمل سر الخلاص عموما كان مجهول بالنسبة للأنبياء. فالسؤال اللي بيسأله وزير كنداكا، الأنبياء سألوه: إسرائيل لغاية هذا اليوم مش عارفين مين الشاه ديت. البعض منهم قال ده حزقية الملك، البعض منهم قال ده عزية الملك، البعض منهم قال ده شعب إسرائيل نفسه مشبه بالشاه. لما احتروا فيها لغوها من القراءات اليومية بتاعة النبوات. النهاردة اليهود عندهم حاجة زي الكاتامارس بتاعنا كده، يعني ايه كاتامارس؟ يعني نصيب اليوم.
عندنا احنا في كتاب ال

الكاتاماروس بتاع الكنيسة إيه؟ نيجي في كل يوم محددين إيه؟ قراية. كل يوم في حتة قراية معينة. اليهود عندهم نفس النظام، إحنا واخدينه من اليهود. عندهم أول يوم في السنة يقروا حتة من التوراة، حتة من المزامير، حتة من النبوات. تاني يوم حتة تاني، تالت يوم حتة تالتة، رابعة خمسة، بحيث إنه في ثلاث سنين أو خمسة مش متذكر الدورة بتاعتهم يكونوا خلصوا لإيه؟ العهد القديم كله. ففي قرايات يومية بتقرأ عند اليهود في المجمع كل سبت. الجزء ده من أشعية راحوا إيه؟ حذفوه من القراية. هو موجود في التوراة بتاعته لكن بطلوا يقروه لأنه مش لاقيين له إيه؟ شايله جاب. يعني السؤال اللي سأله الوزير ده فعلا سؤال محير، ده محير لليهود لغاية النهاردة. ودي بقول لكم حكمة ربنا بقى أن نختار حتة الوزير يقرأ فيها ويبقى واقف عندها، وفي الوقت ده يجيله مين؟ يجيله فلوبس. لأنه لو كان بيقرأ حتة تاني فاهمها ما كانش هيبقى فيه سكة لدخول مين؟ فلوبس. ولو ما كانش فلوبس دخل له ما كانش عارف يبشره بمين. بص بقى الخطة بتاعت ربنا. طيب نكمل. ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب أشعياء 53 فبشره بإيه؟ بيسوع. قال له الكلام ده بيطبع على مين؟ على المسيح. الروح القدس اللي نطق على لسان أشعياء النهاردة بيفسر الكلام على لسان مين؟ لسان فيلبس. لأنه في أول الباراجراف يقول إيه؟ فقال الروح لفيلبس. يعني مين اللي بيقود فيلبس؟ الروح القدس. ومين اللي بيوعظ في المركبة؟ الروح القدس. يبقى مين اللي فسر؟ الروح القدس. يبقى الروح القدس اللي كتب على لسان أشعياء شاهد صقل الذبح النهاردة بي إيه؟ بيفسر. وتحول يا أحبائي وزير الخزانة المالية إلى وزير معاه خزانة بس مش فيها بقى فلوس، لكن فيها سر الإيه؟ سر الخلاص. برافو. وراح كوزير أمين وصل الأمانة ديت لفين؟ لشعب الإيه؟ شعب النوبة، شعب الحبشة. وظلت هذه الخميرة زي ما قلت لكم في بداية كلامي تنتشر في الحبشة لغاية ما جه البابا إيه؟ أثناسيوس، وجد إن في مسيحيين في الحبشة فرح لسم لهم أسقف هو الأنبا مين؟ الأنبا سلام، أول أسقف ليه؟ الحبشة أو أثيوبيا. طيب الآية اللي جاية برضو يعني عايزكم تركزوا فيها. هو كان بيتكلم عن شاه تساق للذبح، نعجة صمتة، فرح مكلمه عن الايه؟ بشره بمين؟ بيسوع والصليب، يعني بشره بالفدا. كويس. طيب بصوا الايه اللي بعديها يقول وفيما هما سائران في الطريق اقبلا على ماء، فقال الخصي هو ذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد. عرف منين الوزير ان في حاجه اسمها ايه؟ يبقى اكيد فيلبس لما بيبشره بالخلاص قال له انه ضروري للخلاص انك ايه؟ تتعمد. بس كده. يبقى مش كفايه البشره بالخلاص ان احنا نحكي قصه الخلاص للناس ونقول لهم ان المسيح من اجلنا تالم، من اجلنا صلب، حمل خطايانا، قام كفر عن خطايانا، ما امن يقول لي انا مامن يبقى دي كفايه؟ لا. لان لو دي كانت كفايه بس ان احنا نحكي لواحد قصه خاص ويقبلها بالايمان، لو دي كفاية كان فيلبس ايه؟ وقف عنده. لكن فيلبس لما حكى له قصة الخلاص قال له علشان خلاص ده تتمتع بيه لازم تايه؟ تتعمد. فبقى الوزير ماشي بقى في الصحراء وايه؟ قاعد نفسي في شوية مية. انا دلوقتي قابلت القصة وفرحت بالمسيح بس عايز ابقى مسيح. قال له لازم تتعمد يا عم. طبعا احنا في صحراء مش كفاية ان انا امنت. قال له لا لازم برضو تايه؟ فبقى الوزير بيسافر وعينه راح جاية في الصحراء نفسه يلاقي شوية ايه؟ شوية مية. يبقى دي تؤكد ان المعمودية ضرورية للايه؟ للخلاص. والمعمودية بالمية لانه البروتستانت بيقول ان هو غسلنا بغسل الماء بالكلمة. البروتستانت يقولوا المعمودية معمودية الكلمة. يعني ايه معمودية الكلمة؟ يعني اللي يقبل كلمة الايمان هي دي المعمودية بتاعته. نقول لهم لا، هما يستندوا للآية غسل الماء بالكلمة. يبقى غسيل المية اللي مقصود بإيه؟ إن الواحد يتغسل بس مش بمية، يتغسل بالإيه؟ بالكلمة، يعني يقبل الكرازة. فيقولوا إن المعمودية مش ضرورية للخلاص بناء على الآية دي. نقول لهم لا، دي قصة وزير كندكة تؤكد إنه الغسل غسل فعلا في إيه؟ في مية، بدليل إن الراجل اتغسل بالكلمة ولا ما اتغسلش؟ اتغسل. أنتم أنقياء بسبب الكلام. طب دي كفاية يبقى مسيحي؟ لا مش كفاية. لو كانت كفاية كان الراجل إيه؟ حط لسانه في بقه وإيه؟ وسكت.
لكن الراجل سمع القصة وقبلها بالإيمان، بس فهم إنه لازم ينزل في المية يتغطس. فبقى طول ما هو مسافر عينه راح حاجة، أول ما شاف مية صرخ قال هو سماء، يعني لا الإية يعني. ماذا يمنع أن أعتمد؟ أيضا دي تؤكد نقطة أخرى أحبائي، إن المعمودية لابد بالإيه؟ بالتغطيس. لو المعمودية بالرش زي ما بيقولوا أخواتنا الكاثوليك، طب إحنا في المركبة مفيش كوباية بنشرب منها مية؟ الراجل مسافر 300 كيلو في الصحراء مش واخد له جيركن مية؟ ولا ده حيسافر صحراوي واخد مية؟ طب يعني لو ينفع معمودية بالرش كان عم في لبوس خب شوية مية وإيه؟ ورشناك وخلص القصة. لا، تفهم إنه لازم إيه؟ يضغط. وحتى بقية القصة تقول إيه؟ فنزل كلاهما في الآية 38، فأمر أن تقف المركبة، فنزل كلاهما إلى الماء فيلبس والخصي فعمده. يبقى عمل فيه إيه؟ غطسه فين؟ غطسه في الماء. يبقى المعمودية لازم تكون بالتغطيس. عشان كده ده الفصل اللي بتختاره لنا الكنيسة يتقري على قداس الإيه؟ المعمودية. لما نيجي نعمد ولد وبتيجي تحضره معنا يوم الجمعة أو يوم حد، نقرأ القرايات، لأنه فعلا الماء بيتقدس بالإيه؟ بالصلاة، يعني بالكلمة. فإحنا نقرأ على المية قرايات، حتى من الإنجيل والإبراكسيس دوت والبول، نقرأها على المية فالمية تتقدس. أيضا تتقدس ما إن إحنا نكب فيها زيت الإيه؟ الميرون. يبقى غسل الماء بالكلمة، يعني المية المنطوق عليها كلمة الإنجيل هي اللي بتغسلنا، مش الغسيل بالكلمة، لكن الغسيل بالمية اللي متصلي عليها. ده بقى تفسير الإيه؟ تفسير الآية. فاهمين ولا مش؟ وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء. وفعلا الجماعة الدارسين قالوا أن الطريق المنحدرة من أورشليم لغزة فعلا في نبع مية في السكة، فده يؤكد يعني برضو إيه؟ مصداقية القصة. على فكرة سفر الأعمال كنت قلت لكم في البداية لو تذكروا، قلت لكم أن الدارسين مسكوا سفر الأعمال ومشوا ورا خطوط السفر وخطوط السير محطة محطة عشان يطلعوا غلطة لمين؟ للوقا. يعني مشوا في الطريق المنحدرة، الطريق القديمة من غزة، من أورشليم لغزة، قالوا طب عايزين نشوف مية في السفرة دي، في السفرية دي، لقوا فعلا في نبع إيه؟ نبع مية. دي كمثال يعني، لكن طبعا دي جاية بقى قصص كتيرة، لأنه سفر الأعمال كله سفر الترحال. ده واحد كرس حياته كلها علشان يقعد يلف في المناطق اللي ذكرت في سفر الأعمال ويطبق اللي بيشوفه على اللي موجود فين؟ في السفر. فطلع بنتيجة قال له مؤرخ تاريخي من الدرجة الإيه؟ يقول أرخ بالإيه؟ بالضبط. فقال الخصي هو زماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. قال له نعمدك لو أنت إيه؟ مؤمن. طب إيه الإيمان؟ فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. إيه دي الشهادة؟ يعني واحد هيبقى مسيحي نقول له قول الإيه؟ الشهادة. إيه الشهادة بتاعت المسيحيين؟ أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. طيب تقولها بلسانك يبقى أنت كده بقيت مسيحي؟ لا، ما عندناش بقى الحكاية دي. لكن قال له تقول إن كنت تؤمن منين؟ من كل قلبك. غيرنا ممكن يقول إنه لو نطقتش ده مجرد إن أنت قلتها ببقك تبقى أنت كده دخلت في الدين. إحنا لا، ما عندناش كده. تنطق بالشهادة بس تنطقها منين؟ لكن تقولها بلسانك، ربنا هو بيتلكك، يعني ربنا هيتلكك لنا. انت قلت كده تبقى بقيت، لا، قال له هيلها من قلبك ولا بتقولها بس بايه؟ بلسانك. فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فقال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ايه؟ هو ابن الله. في الحقيقه احبائي انا عايز اعمل لكم مقارنه ما بين المره اللي فاتت والمرة دي. المرة فاتت كنا بنتكلم على شخصية برضو كده اسمها ايه؟ كنا بنتكلم عن مين المرة فاتت؟ الله يخليكم، سيمون. ولا انتم كنا بنتكلم عن حد تاني ومش واخد بالي؟ كنا بنتكلم عن سيمون. والنهارده بنتكلم عن مين؟ وزير. ما هو فيلبس عمل مشترك، ما احنا نطلع فيلبس بره الكوس ونفتح كوس. ايه يبقى مين المرة اللي فاتت؟ سيمون، والمرة دي وزير كنتك. عايزين نقارن بقى بين الاثنين دول. طبعا شتان ما بين الاثنين. نمره واحد سيمون،
شاف آياته ومعجزاته ولا ما شافش؟

شفاهات وعجزات بيعملها في لبس، ورغم كده نهاية حياته آمن ولا ما آمنش؟ ما آمنش. شفنا أنه آمن بس في النهاية إيه؟ بطرس لقى مربوط فين؟ في رباطات الظلم. طيب الوزير شاف معجزات لكن سمع الكرازة فإيه؟ آمن. يبقى الإيمان مش أن الواحد يشوف إيه؟ ما الناس أنها تقول لك يا ده بس تعرف لو ربنا بس عمل له شوية كده معجزات تحدر بس تطلع كده وتعمل لها حبة بابا كرولوس يعمل له حبتين اتفرج مصر كلها تبقى مسيحية. لا، مين قال كده؟ ما فيش حد شاف معجزات أكتر من فرعون موسى. شاف معجزات ولا ما شافش؟ شاف بالهيلة. عارفين يعني بالهيلة؟ بالكومة يعني. طب آمن؟ ما آمنش. حد شاف معجزات أكتر من مدينة قفر نحوم اللي سيد المسيح صنع فيها أكتر إيه؟ قوات، ورغم كده لم تتب والمسيح وبخ. فسيمون شاف معجزات كتيرة لكنه لم يؤمن، لكن الوزير لا شاف معجزات ولا حاجة لكن سمع الكلمة بقلب مفتوح فإيه؟ آمن. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، سيمون كان إنسان متكبر، قال عنه الكتاب كان يدهش أهل السامرة قائلا إنه شيء عظيم. كان بيبين للناس إنه حاجة إيه؟ حاجة كبيرة. طيب الوزير دوت متضع جدا بدليل إيه؟ قلنا في الكلام لما فيلبس بيقول له أنت فاهم، قال له إيه؟ كيف يمكنني إن لم إيه؟ إن لم يرشدني أحد. يبقى التاني بيقول عن نفسه إنه حاجة عظيمة، والوزير ده في اتضاع بيقول إن أنا مش إيه؟ مش فاهم. طيب النقطة الثالثة، سيمون بيدور على السلطان، لاحظ بطرس ويوحنا وقال لهم إيه؟ أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت يدي عليه يقبل الروح القدس. يعني بيدور أن يكون إيه؟ في إيديه إيه؟ سلطان، سلطان الكهنوت يعني، بيدور العظم أن يكون له إيه؟ يكون له سلطان. طيب الوزير بيدور عايز سلطان. طب أمال هو طلب إيه؟ طلب أن يفهم. أطلب إليك عن من يقول النبي هذا. يبقى واحد بيدور على سلطان، واحد بيدور عايز إيه؟ يفهم كلمة الله. بص الفرق بين الاثنين. طيب أخيرا نهاية سيمون إيه؟ بطرس شاف وقال له أنا أراك في مرارة المر والظلم. دي النهاية المرة بتاعته. طب نهاية الوزير، آخر صورة شفناها للوزير إيه؟ مضى بعد ما آمن في طريقه إيه؟ فرحا. يبقى شتان كبير يا أحبائي ما بين سيمون وما بين الوزير. طب الفرق بين الاثنين، سيمون مشغول بنفسه والوزير مشغول بمين؟ بالمسيح. بس هذه الفرق بين الاثنين. سيمون بيدور على نفسه، معجزات اندهش، طب انا عايز السلطان دوت، طب انا عايز ابين للناس ان انا حاجه عظيمه. بطرس في الاخر قال لي يا عم انا شايفك انت متربط في رباطات الايه؟ الظلم. طب الوزير انا لا حاجه عظيمه، انا بس نفسي افهم عمن يقول النبي هذا. فكانت النتيجه ان انتهت حياته ايه؟ مضى في طريقه، طريق الابديه ايه؟ فرح. يبقى الفرح احبائي لا في نوال سلطان ولا في رؤيه ايات ومعجزات. صدقوني يا احبائي الفرح الحقيقي في ايه؟ في فهم كلمه الله، كلمه الانجيل. يعني لو تسالي واحد تعمل معجزات ولا تفهم الانجيل، ولا انا عايز افهم، مش عايز اعمل معجزات ومش عايز اشوف معجزات، لكن كفايه المعجزه الحقيقيه ان كل يوم ربنا يفتح ذهن الواحد المخ الظلم ده. كنت بقول لكم وانا في المدرسه كانوا يقولوا لي فاهم، اقول لهم انا فاهم، انا ما كنتش فاهم حاجه بس انا مكسوف اقول ايه. اكون اللي قاعدين جنبي فاهمين اشمعنى انا، فبقول له فاهم، وانا في الحقيقه ما كنتش ايه، ما كنتش بفهم. لكن يعني المعجزه الحقيقيه بقى انه ربنا يفتح الذهن والواحد يفهم ايه، يفهم الانجيل. دي الفرحه الحقيقيه، مضى في طريقه ايه؟ فرح. طيب نكمل. قلنا فأمر أن تقف المركبة فنزل كلاهما إلى الماء فيلبس والخصي فعمده، ولما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس، خطف كده، فلم يبصره الخصي أيضا. خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي، يعني هو قاعد جنبه ولا ايه؟ اختفى. هتصوري كده احنا قاعدين كده مع بعضينا وفجأة ما لقيشني فيه، تبقى حاجة كويس. لا شوشو ما بياخدش. اللي بياخد في الاختطاف مين؟ ربنا. اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الايه، فاللي بتتخطف دي بتروح عند ربنا.

فلم يبصره الخصي. يبقى معناها ان الراجل يعني بقول لكم تخيلوا المنظر، هو قاعد يتكلم معاه وميه، ونزلنا تعمدنا طلعنا من المعموديه ما لقيتش الراجل. يعني دي حاجه برضو ايه، غريبه ولا حاجه عاديه؟ غريب. طب ليه ربنا قصد كده؟ انه عايز يعلن للوزير ان انت تعمدت بامر الهي. الراجل عمدك وبعد كده ايه يعني، ده بس جاي مخصوص عشان ايه؟ عشان يعمدك. طيب كلمة أيضا بقى معناها إيه؟ فلم يبصره الخصي أيضا. لا ما فيش حد تاني في القصة. كنوا في النهاية ختم بأيضا، اختفى فجأة، يبقى معناه أنه بدأ بداية القصة فجأة. وده بقى لإيه؟ إيه الحاجة بتاع عم مين؟ عم فيلبس دخل كده فجأة للراجل وطلع فجأة. يعني كان ربنا فعلا أرسله في مهمة، روح بشر وعمده وتعال، ظهر فجأة واختفى فجأة. اللذيذ بقى في الوزير يعني ما انشغلش قوي بفيلبس، هيدا الرجل راح فين ومعقولة وأنا كنت بحلم؟ لا لا لا لا، هو كان يقول الكتاب ذهب في طريقه إيه؟ فرحة. هو في حاجة مالية قلبه، مش ولا دريان باللي ظهر ولا اختفى ولا دي تشغله، لكن في حاجة تانية مالية قلبه بخليه فرحان. هي ايه؟ ايه اللي خلاه مضى في طريقه فرح؟ انه عرف قصة الايه؟ الخلاص، انه نال نعمة المعمودية، ان شعر قد ايه انا مهم عند مين؟ ده جاب لي الرجل بتاعه فجأة يعمدني، وبعد كده ايه؟ يعني قد كده انا عند ربنا ايه؟ مهم. شفتوا بقى قد ايه بنفرح بقى لما الواحد يدخل الكنيسة ويسمع كلمة في الإنجيل يشعر انها فعلا بتخاطب الإنسان. اللي بيفرح الواحد انه بيحس في الواحد ده قد ايه هو مهم عند مين؟ عند ربنا. انه يعني بعت لي ايه؟ بعت لي الكلمة في الوقت بتاعها. فمضى في طريقه فرحا، اما في لبس فوجد فيه اشدود. فاكرين الخريطة؟ قلنا في لوبوس طلع منين؟ متخيلين الخريطة؟ أورشليم. راح طلع على فين؟ على السامر. راح نزل لأورشليم ايه؟ تاني. بعد كده راح لاحق في الطريقة المنحدرة لغزة 300 كيلو. راح طلع من غزة بمحاذاة البحر المتوسط 30 كيلو شمال غزة، وصل حتة اسمها أشدود. معلش لو قدرتوا تشوفوا الخريطة يبقى كويس. ادي أورشليم، قلنا طلع لإيه؟ السامرة. بعد السامرة ربنا قال له اذهب في الطريق المنحدر من أورشليم، راح نزل أورشليم تاني. طريق منحدر من أورشليم لفين؟ لغزة. بس قلنا غزة اللي مش على البحر، غزة اللي فين؟ برية في الصحراء. بعد ما خلص غزة راح طلع على فين؟ على أشدود، ماشي بحزل ايه؟ البحر المتوسط، وهيفضل ماشي كده ماشي كده لغاية ما يستقر فوق فين؟ في قيصرية. دي رحلة ايه؟ رحلة فيلبس. أما فيلبس فوجد فيه أشدود. قلنا كم كيلو من غزة الأشدود؟ 30 كيلو. 30 يعني الرجل 30 كيلو دول إيه؟ في لمح صاروا 30 كيلو. يعني إيه؟ يعني من هنا لأبو تلات، هي أقل من 30 شوية. يعني البوابة تبقى الكيلو نمرة كام؟ 21. إحنا بعد البوابة بإيه؟ 5 كيلو، يعني بكترنا 26 كيلو. من هنا لأبو تلات كم كيلو؟ هو راح كام كام؟ 30. فين؟ في لمح الايه؟ وجد فيه أشدود. أسلم لو واحدة منه كده تبقى في لبس تتناول ووجد فيه الشغل بتاعه راح طلع يجري. احنا النهاردة نصلي نقول لرب عايزين نبقوا من السواح، مش عشان حاجة، عشان لما نتناول نوصل الشغل بيه. وأما فيلبس فوجد في أشدود. طيب تعالوا نطير مع فيلبس. تخيلوا كده ان احنا طرنا مع فيلبس رحنا أشدود. وبينما هو مكتاز كان يبشر جميع المدن، يعني مشى بقى بمحاذاة البحر المتوسط زي ما وريتكم على الخريطة، حتى جاء إلى قيصرية. مدينة قيصرية دي تسمت قيصرية على اسم قيصر اللي بناها هيرودس الكبير، وسمها قيصرية علشان يعني يتودد لمين؟ لأغسطس قيصر، يعني مسمي البلد على ايه؟ على اسمه. وكانت قيصرية دي مينا كبير، وكان يقيم فيها الحاكم الروماني، فكانت بلد ايه؟ بلد كبير. عم فيلبس استقر فين؟ في قيصرية ديت.

0: دوت يا احبائي فيلبس المبشر اللي زي ما احنا شايفين هو بيحط اساس واخر بايه بيبني على الاساس بتاعه، هو بيتعب وغيره بيروح ايه يحصد. قلنا راح تعب في السامره، ومين راح حصد؟ بطرس وايه ويوحنا. اهو راح لوزير كنداكة، ومين اللي هيحصد بعد كده؟ قلنا البابا اثناسيوس. اهو دلوقتي راح اشدود، ومن اشدود راح يافا، ومن يافا راح قيصريه. المناطق دي هنشوف بعد كده ان بطرس هو اللي هيروح ايه يكرس فيها. في يافا هيتقابل مع طبيصه، في قيصريه هيقابل كرنليوس. يعني فيلبس حط الاساس، ومين اللي بنى عليه؟ القديس ايه؟ القديس بطرس. علشان كده دعي فيلبس الايه المبشر، يعني يروح ايه يبشر باسم المسيح في اماكن لم يسمى فيها باسم المسيح. يعني المبشر بيروح في حته ناس ما تعرفش المسيح، وهو ايه يبشرهم بيسوع. وفي النهايه استقر فيلبس فين؟ في قيصريه. قعد كتير في قيصريه، قعد 20 سنة في قيصرية. في ال20 سنة دول اتجوز وخلف 4 ايه بنات، بس مش اي ايه اي بنات. هنسمع عنه بقى في الاصحاح 21 بعد كام سنة، بقول لكم بعد 20 سنة قبل ما نوصل لاصحاح 21 في سفر الاعمال. دي بعد كام سنة عشان بس تبقوا عارفين، بعد 20 سنة ما حدش يستعجل. احنا دلوقتي سنة 35 ميلادية، حط عليها 21 سنة نقابل فيلبس مرة تاني، بس بقى هنلاقيه في الوقت ده. احنا سايبينه النهاردة مش متجوز، هنلاقيه اتجوز وكمان عنده ايه 4 عيال. هندخل بيته نقول له فيلبس فعرفنا ببناتك، هيقول لي انا عندي 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. ودي عظمة اخرى لمين؟ لفيلبس. مش بس ربح مدن ونفوس للمسيح، لكن ربح كمان مين؟ ولاده وأسرته. هذا هو فيلبس الثاني في الايه في السبعة. فاكرين فيلبس ده كان ايه بداية حياته؟ احنا كان عندنا 7. مين السبعة دول؟ 7 شمامسة. قلنا الاول فيهم كان مين؟ استفانوس، وشفنا شهادة استفانوس العظيم. الثاني فيهم مين؟ فيلبس، وشفنا بشارة فيلبس. يا ريت كان القديس لوقا حكى لنا عن الايه الخمسه الباقيين، بس كانوا 2 هم ايه يعني نسونا الدنيا واللي فيها حقيقي. اهو شوفوا، فاكرين لما مشينا مع استفانوس ووعظة استفانوس حاجه؟ طب دول 2، طب يا ريتك يا لوقا كنت ايه حكيت في الخمسه اللي فاضلين. لما هنطلع السماء تعالى بقى يا نيكا نور، تعالى يا تيمون، احكوا لنا بقى ايه الحدوته بتاعتكم. ظهر السماء فيها وعظ، مش عارف انا بقى الموضوع ده بدأت اشك فيه. بس ظهر السماء فيها وعظ، ما يعني هنعرف منين؟ عايزين حد يوعظنا برضه، او حد يكتب لنا كتب ونفهم برضه، ما فيش مانع يعني. لكن احبائي يعني شوفوا، يعني بقول لكم فعلا احنا لسه كنا في سؤال، احنا النهارده كنا لما نطلع هنساله فيلبس هو ايه؟ ايه كنا هنسال فيلبس ايه؟ طيب ده سؤال المرة اللي فاتت، لكن المرة دي قلت لكم لما نطلع عايزين نسأل فيلبس السؤال. ايه السؤال؟ مين اللي يا فيلبس ايه؟ انتوا نسيتوا الاسئلة ولا ايه؟ احنا سايبين واحنا لا عارفين. قلت لكم يا ايليا سلفوا المركبة بتاعته، يا اما ان الملاك شاله، يا اما ان هو من السواح، احنا مش عارفين. احنا عايزين لما نطلع نسأله، لا عم تعالى فهم. وبرضه عايز اسأله سؤال تاني، انت جبت مراتك منين؟ عرفت العروسة منين؟ سؤال برضه عايزين ايه نسال فيلبس عليه، وهل هي من قيصريه ولا هي اصلا يهوديه؟ يعني عايزين نعرف الحكايه، ولا انتوا الموضوع ده ما يهمكمش؟ اصل انا فيلبس انا على قد ما بحبه، بس بترعب في سفر الاعمال لما تيجي الحته كانت له 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. ليه؟ لان دخل نبي اسمه اغابوس، عمل ايه في اليوم دوت؟ ربط ايه ايديه ورجليه، وقال الرجل الذي له هذه المنطقه ايه ساربطه اليهود هكذا يسلمون للأمة. فدي يعني ايه بتبقى ربنا بي ايه بيقولوا سودان الواحد، فلما بسمعها بطلع من القداس خايف. ففيلبس ده برضه ايه له قصة معانا. يعني
1: لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة امين.

ספר עמוס. ספר עמוס, الأصحاح الأول. أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع، التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزلة بسنتين. فقال: إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد، فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل قصور بنهدد، وأكسر مغلاق دمشق وأقطع الساكن من بقعة آون، وماسك القضيب من بيت عدن، ويسبى شعب آرام إلى قير، قال الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى آدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها، وأقطع الساكن من أشدود، وماسك القضيب من أشقلون، وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين، قال السيد الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب سور الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سلموا سبيا كاملا إلى آدوم ولم يذكروا عهد الإخوة. فأرسل نارا على سور سور فتأكل قصورها. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب آدوم الثلاثة والأربعة لا أرجع، لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد مراحمه، وغضبه إلى الدهر يفترس، وسخطه يحفظه إلى الأبد. فأرسل نارا على تيمان فتأكل قصور بصرة. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب بني عمون الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكي يوسعوا تخومهم. فأضرم نارا على سور ربة فتأكل قصورها، بجلبة في يوم القتال، بنوء في يوم الزوبعة، ويمضي ملكهم إلى السبي، هو ورؤساؤه جميعا، قال الرب. الأصحاح الثاني. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب مؤاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم أحرقوا عظام ملك آدوم كلسا. فأرسل نارا على مؤاب فتأكل قصور قريوت، ويموت مؤاب بضجيج، بجلبة، بصوت البوق. وأقطع القاضي من

وسطها وأقتل جميع رؤسائها معه، قال الرب. هكذا قال الرب: من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم، لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه، وأضلتهم أكاذيبهم

الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين. ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي، ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح، ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. وأنا قد أبدت من أمامهم الأموري الذي قامته مثل قامة الأرز، وهو قوي كالبلوط. أبدت ثمره من فوق وأصوله من تحت. وأنا أصعدتكم من أرض مصر، وسرت بكم في البرية 40 سنة لترثوا أرض الأموري، وأقمت من بنيكم أنبياء ومن فتيانكم نذيرين. أليس هكذا يا بني إسرائيل؟ يقول الرب. لكنكم سقيتم النذيرين خمرا، وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبأوا. ها أنا ذا أضغط ما تحتكم كما تضغط العجلة الملآنة حزما، ويبيد المناص عن السريع، والقوي لا يشدد قوته، والبطل لا ينجي نفسه، وماسك القوس لا يثبت، وسريع الرجلين لا ينجو، وراكب الخيل لا ينجي نفسه، والقوي القلب بين الأبطال يهرب عريانا في ذلك اليوم، يقول الرب. الأصحاح الثالث. اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل، على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ هل يعطي شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. الأسد قد زمجر، فمن لا يخاف؟ السيد الرب قد تكلم، فمن لا يتنبأ؟ نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة، وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها، فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة، يقول الرب. أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم. لذلك هكذا قال السيد الرب: ضيق حتى في كل ناحية من الأرض، فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. هكذا قال الرب: كما ينزع الراعي من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن، هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقس الفراش. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب، يقول السيد الرب إله الجنود: إني يوم معاقبة إسرائيل على ذنوبه أعاقب مذابح بيت إيل، فتقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض، وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف،
فتبيد بيوت العاجي.

وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. الأصحاح الرابع. اسمعي هذا القول يا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الساحقة البائسين، القائلة لسادتها: هاتي لنشرب. قد أقسم السيد الرب بقدسه: هوذا أيام تأتي عليكن يأخذونكن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك، ومن الشقوق تخرجن كل واحدة على وجهها وتندفعن إلى الحصن، يقول الرب. هلما إلى بيت إيل وأذنبوا إلى الجلجال، وأكثروا الذنوب وأحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة أيام عشوركم، وأوقدوا من الخمير تقدمة شكر، ونادوا بنوافل وسمعوا، لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل، يقول السيد الرب. وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، وعوز الخبز في جميع أماكنكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. وأنا أيضا منعت عنكم المطر إذ بقي ثلاثة أشهر للحصاد، وأمطرت على مدينة واحدة، وعلى مدينة أخرى لم أمطر. أمطر على ضيعة واحدة، والضيعة التي لم يمطر عليها جفت، فجالت مدينتان أو ثلاث إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ضربتكم باللفح واليرقان، كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. أرسلت بينكم وبأ على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم، وأصعدت نتن محالكم حتى إلى أنوفكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، فمن أجل أني أصنع بك هذا، فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. فإنه هو ذا الذي صنع الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هو فكره، الذي يجعل الفجر ظلاما ويمشي على مشارف الأرض، يهوى إله الجنود اسمه.

الأصحاح الخامس. اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به عليكم مرثاة يا بيت إسرائيل. سقطت عذراء إسرائيل لا تعود تقوم، انطرحت على أرضها ليس من يقيمها، لأنه هكذا قال السيد الرب: المدينة الخارجة بألف يبقى لها مئة، والخارجة بمئة يبقى لها عشرة من بيت إسرائيل. لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل: اطلبوا فتحيوا، ولا تطلبوا بيت إير، وإلى الجلجال لا تذهبوا، وإلى بئر سبع لا تعبروا، لأن الجلجال تسبى سبيا، وبيت إيلا تصير عدما. اطلبوا الرب فتحيوا، لئلا يقتحم بيت يوسف.

كنار تحرقه، ولا يكون من يطفئها من بيت إيل. يا أيها الذين يحولون الحق أفسنتينا ويلقون البر إلى الأرض، الذي صنع الثريا والجبار، ويحول ظل الموت صبحا ويظلم النهار كالليل، الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الأرض، يهوى اسمه، الذي يفلح الخرب على القوي فيأتي الخرب على الحصن. إنهم في الباب يبغضون المنذرة ويكرهون المتكلم بالصدق، لذلك من أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح، بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها، وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها. لأني علمت أن ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة. أيها المضايقون البار، الآخذون الرشوة، الصادون البائسين في الباب، لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان، لأنه زمان رديء. اطلبوا الخير لا الشر لكي تحيا، فعلى هذا يكون الرب إله الجنود معكم كما قلت. ابغضوا الشر وأحبوا الخير، وثبتوا الحق في الباب، لعل الرب إله الجنود يتراءف على بقية يوسف. لذلك هكذا قال السيد الرب إله الجنود: في جميع الأسواق نحيب، وفي جميع الأزقة يقولون آه آه، ويدعون الفلاح إلى النوح، وجميع عارف الرثاء للندب، وفي جميع الكروم ندب، لأني أعبر في وسطك، قال الرب. ويل للذين يشتهون يوم الرب. لماذا لكم يوم الرب؟ هو ظلام لا نور، كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه الدب، أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية. أليس يوم الرب ظلاما لا نورا، وقتاما ولا نور له؟ بغضت كرهت أعيادكم، ولست ألتذ باعتكافاتكم. إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي، وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها. أبعد عني ضجة أغاني، ونغمة ربابك لا أسمع. وليجري الحق كالمياه، والبر كنهر دائم. هل قدمتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال أصنامكم، نجم إلهكم الذي صنعتم لنفوسكم، فأسبيكم إلى ما وراء دمشق، قال الرب إله الجنود

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الليل خويت كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. قال للرب للرسل الاطهار: لماذا تخافون؟ اليس لكم ايمان بعد؟ أن في الواقع الإيمان يطرد الخوف، ولكن ليس إيمان العقل. لكن إيمان القلب. الكلام ده قبل الصليب، الرسل الأطهار حفظوا هذا في قلوبهم، بعد سنوات قليلة من هذا الحدث هيرودس الملك قتل يوحنا، قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن هذا العمل يفرح اليهود ويبسطهم، وهو كان نفسه أنهم ينبسطوا منه، لما شافهم مبسوطين أو أنه قتل يعقوب عاد فقبض على

القديس بطرس وأودعه السجن عازما أن يقدمه بعد الفصح للموت. نفس القديس بطرس ده اللي خاف من الرياح وسمع كلمة المسيح والمجد، لماذا تخاف؟ أليس لك إيمان بعد؟ في تلك الليلة قيل أن القديس بطرس الرسول كان موثقا مربوط باثنين عساكر في ايديه ورجليه في المقطرة، وصادر ضده حكم إعدام في الغد، يعني بكرة هيموت، مسجون محكوم عليه بالإعدام. عجيب جدا. يقول كان بطرس مثقلا بنوم عميق. تصدقها دي؟ واحد الصبح هيموتوه، يعني دي تعمل في أكبر بطل في العالم خوف لا يمكن يعبر عنه، ومسجون يعني ما فيش منفذ ولا سكة ولا أمل في النجاة، ولكن نايم. طبعا القديس بطرس الرسول يعني أرينا عنه أنه كان نايم على جبل التجلي، يعني طالعين جبل وجبل فيه إيه ومفيش حاجة يعني مهمة ومفيش حاجة متوقعة ومفيش حاجة، فنام. أو في بستان جسماني من الحزن ملأ قلبه فنام. لكن المرة دي في السجن نايم نوم مختلف. نوم إيه ده؟ نوم السلام الإلهي المطلق عندما يحل في قلب الإنسان يلغي الخوف. نايم للدرجة اللي قيل فيها إن ملاك الرب اللي أرسله لينقذ بطرس ويخلصه لكزوا في جنبه، يعني مش واحد غفلان، يعني ده نايم نوم تقيل. قال له قوم. قام قال له خد الرداء، البس حذائك، حزامك، تمنطق، مش هتطلع من السجن مبهدل، يعني طلع تمام. وقادوا ملاك الرب المحرس الأول والثاني من السجن، والباب الحديد اتفتح أوتوماتيكالي، وجاز بيه شارع واثنين في المدينة. وكان القديس بطرس الرسول فاكر ان ده حلم. لما يقول إيمان عاوز ألفت نظرك أن الإيمان بدون أعمال ميت، وأن الإيمان الحقيقي يتحرك لأول مبادرة من جهة الله. أفهمك إزاي؟ كل الحكاية دي الرواية دي فاكرها في دماغه أنها حلم، وهي فعلاً يعني أقصى ما تصل إليه أنه يكون حلم ده. لكن بطرس الرسول ما فضلش في مكانه، صحي، قوم، قام، البس لبس، امشي ورايا، مشي. إيه ده؟ هو ده، دي حقيقة الإيمان الحي.
يعني تخيل معايا انه مثلا ايه وقعت السلاسل من ايده وهو قاعد يقول لك طب انا هعمل ايه، ما باليد حيله. لو فضل قاعد مطرحه، لكن الايمان بيحول الحاجه اللي انت فاكر انها حلم في الاخر رجع الى نفسه وقال الله ده حصل فعلا. قد ايه من الامور اللي بتبقى في ذهني انها يستحيل تحصل، كتير جدا من مواعيد الله اللي بقراها في الانجيل واسمعها واشوفها بعيدة عن ذهن الإنسان، يتصور الإنسان إنها في الحلم، لكن إذا تحركت تبقى حقيقة. إذا يعني لأن في حروب ضد الإيمان دايما يجي في دماغك يقول لك يا جدع هو أنت تصدق الكلام ده؟ هو ده ممكن يحصل؟ الإيمان قدرة أنها تتخطى الحروب اللي ضد الإيمان. علي أن أنا أطيع أول شعاع نور أمشي وراه، وأتأكد أن اللي يقوله ربنا مواعيد الله وصاياه أوامره كلها حق، ما فيهاش حلم ما فيهاش خيال. ولو الواحد يرجع لحياته الخاصة يلاقي المرات اللي فيها اتمتع بالنعمة دي ان الحلم يتحول الى حقيقة، يحس في وقتها انه كان قلبه متكل على الله. ولو دورت في حياتك هتلاقي حاجات كتيرة حصلت لك كده، لما قمت وتحركت بناء على وعد الله بناء على كلمة ربنا وتحركت وأنا عديم القوة. غير كده يبقى الإنسان في سجنه محكوم عليه بالموت. من جميل الحاجات اللي الناس تفتكر أنها خيال، صاحب الإيمان عنده ثقة. قديسة حنة أم صموئيل وقفت قدام الهيكل وهي عاقر لسنين طويلة، وقفت تصلي بكل القلب والحواس، نادها علي الكاهن قال لها يا بنتي انت سكرانة ولا ايه؟ روحي انزعي سكرك وتعالي. قالت له يا سيدي لا، عبدتك إنسانة مرت النفس يعني بلتجئ إلى الله. نطق على الكاهن وقال لها إيه؟ يعطيك الرب سؤل قلبك. لما تقرأ تلاقي القديسة حنة صلت الصلاة الجميلة جدا بتاعتها اللي شبه صلاة الست العذراء بالضبط، إن أنزل أعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، ده نفس الكلمات يعني. صلتها إمتى؟ بعد ما خرجت من أمام عالي الكاهن، يعني كان حملت وولدت ولا حاجة، لا لا لا لا لا، مش ده الإيمان، مش بعد ما تحصل. هي وثقت في قلبها انه فعلا حصل، وده الايمان. وعلى هذا الاساس تحركت، تهك قلبها ووثقت انها نالت في الحال. الوحش فينا ان ساعات الايمان بتاعنا هو نظري، ساعات ما يبقى يعني انا مصدق، لكن في اعماق النفس حاسس انها كبيره قوي ومستحيله قوي.

أو زي ما كان في ذات اللحظة الكنيسة كانت اضطربت جدا لما قتل يعقوب بعد استفانوس، قال لا بقى، وبعدين قبض على بطرس وهي موتودة الحكاية تبقى خلاص. فقال إن الكنيسة اجتمعت في نفس بيت ماري مرقص في العلية، وصارت من الكنيسة الصلاة بلجاجة من أجله. سأحكي لك الحكاية تضحك. بيصلوا بلجاجة من أجل أن الله ينقذ بطرس من حكم الموت. لما خرج القديس بطرس من السجن ومشي حارة واثنين لغاية لما راح البيت وخبط، الخدمة طلعت شوف مين اللي بيخبط، خبط مين مين؟ قال أنا بطرس. بطرس فتحتش الباب، دخلت تجري تقول ايه بطرس في الباب، بطرس بخبط. عملوا ايه؟ قالوا لها انت تهزين، انت تفكري ايه؟ ده مستحيل اللي بتفكري فيه. وفضلوا يصلوا بلجاجة يا رب انقذه وهو على الباب. حاجة ضحك. ومرة واثنين وتلاتة هم عمالين يطلبوا ذات الطلبة، طب اتحركوا اتحرك هتلاقي حقيقة. نقعد ساعات الواحد يصلي من أجل الأمر ويصلي من أجل ده، ربنا ما ادهولك يا أخي، اتحرك تشوف، ما تفضلش في مطرحك، لأن الأمر خرج من قبل الرب، وكلام ربنا السماء والأرض تزولان كلامي لا يزول. لما تصلي آمن إنك خدت، وتحرك على هذا الأساس هتتغير الدنيا معاك تماما. لكن ساعات نقعد نقول يا رب يا رب يا رب يا رب، النفس النفس طلفة دون حركة، فبتغيب عننا الحكاية الكبيرة قوي أن الرب قد عمل العمل بالتمام والكمال. إذا طلبت آمن أنك تنال، تنال، ده الإيمان. لما المسيح له المجد قال اسألوا تأخذوا يكون فرحكم كاملا، إلى الآن لم تطلبوا شيئا، كل من يسأل يأخذ. إيه رأيك تصدق؟ صدقني. طبعا هو كلام المسيح في شك ولا إيه؟ لا، الضعف عندي أنا. تطلبون ولا تأخذون، طب ليه؟ ما تطلب وتأخذ. تطلبون رديا من أجل الأمور اللي ما تسويش، طلبوا ملكوت الله. طب وبعدين هتلاقي جواك ملكوت الله داخلكم. اطلب وثق انك تنال. لما اتكلم المسيح قال يطلب ولا يشك في قلبه. إذا شك في قلبه قال لك يا عم يا دي بطلبك، أنا عارف، أنا بطلب لكن أنا عارف إن ده مستحيل. طب يبقى إيمان منين؟ طبعا ليس الإيمان إن المسيحيين دول يمشوا يعملوا يحركوا الجبال ويعملوا معجزات، مش ده الإيمان أبدا. ولكن ثقتي في المسيح مدبر العالم كله، مش أنا اللي بدبر له الأمور، مش أنا اللي عاوز ربنا يعمل كيت وكيت وكيت، تبقى الحكاية مقلوبة. لكن ثقتي فيه

أن أمور حياتي وأمور حياة أخواتي وأمور الكنيسة وأمور العالم كله في يد ضابط الكل، وأنا واثق أنه هو صانع الخيرات وأنه ما فيش حاجة غايبة عنه وأنه كل الأمور وكل الخليقة مكشوفة أمامه، ليس خفي. فإيماني فيه بثقة هو ده اللي بيمشي الحياة. طب افرض الأمور جات على غير ما أريد، أنا مؤمن أن دي الصح. افرض الأمور جات على عكس ما أتوقع، لكن أنا واثق ده أبويا ما بيعملش إلا الخير لكل واحد، هو صانع الخيرات. ده الإيمان. لكن ساعات الناس بتتلخبط، عاوزة إيه؟ عاوز ربنا عاوز يعمل كذا ويعمل كذا، وليه ربنا ما عملش كده؟ ليه ما عملش كده؟ ما أنا طلبت. في الإنجيل اللي احنا سمعنا أن المسيح له المجد ضابط الكل، قال للمية وقال للرياح بس، والعجب اللي استعجبوا له التلاميذ إيه؟ أن الريح والبحر تطيعانه. صح. طيب مالكش ثقة فيه بقى؟ اللي الريح والبحر بيطوعوه، مش تحط كل ثقتك فيه وتسلم أمورك لي بدون فصال بدون مناقشة؟ بس كان معايا حد النهاردة يقول لي طب ليه ربنا بيعمل كده؟ افرض أنا ما فهمتش، في أمور كتيرة جدا ما بفهمهاش، في تدابير كتيرة أعلى مني، وأنا إيه؟ كل واحد فينا لازم يقول لنفسه كده، أنت إيه؟ فكرك إيه؟ رؤيتك للأمور إيه؟ ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا ولا حد. ده أنا أطلب بإيمان أن ربنا ينور ذهني عشان أفهم أعمال الله، لكن عشان أحط أحكام الله تحت الفحص ده ضد الإيمان. كل آيات الشفاء اللي صنعها المسيح للمجد عملها إزاي؟ حسب الإيمان. المرأة نازفة الدم عملت ايه دي؟ قال هي وضعت في قلبها، شوف الإيمان، وضعت في قلبها أنا إن لمست هد بثوبه، شوف إيد، خلاص يبقى القضية انتهت. هو ده الإيمان؟ آه طبعا. وجات مختفية وجات في الزحام وجات من ورائه ولمست هد بالثوب ووقف نزيف الدم في الحال، ولا حد يعرف ولا حد شاف. لما المسيح التفت في الزحمة دي وقال ايه؟ من لمسني؟ قال يا سيد الجميع ضيقون عليك ويزحمونك وتقول من لمسني؟ دي عبارة مش معقولة. قال لا لا لا، قد لمسني واحد لأنه قوة خرجت مني. فلما رأت أنها لم تختفي جاءت وقالت له الحق كله، فقال لها سقي يا ابن إيمانك قد شفاك. حلو. احنا دلوقتي بنشغل العقل كتير كتير كتير كتير. الإيمان مش كده. الإيمان يسكن القلب. الإيمان ثقة بما يرجى وإقام بأمور لا ترى. الإيمان لا يطلب دليل.

طب ربنا يورينا عشان ما ينفعش. لأن لو الواحد طلب دليل لإيمانه بطل الإيمان. أنا بصدق حاجة مش شايفها، يبقى لغيت عقلي؟ لا، لما ربنا ينعم عليا يترقى عقلي أفهم تدابير الله. الناس بيقولك إيه قلت يا عم تلغي العقل؟ لا، مش هنلغي العقل، نحن هنوفق العقل عشان يبتدي يفهم الأمور اللي أعلى من العقل، يفهم تدابير الله. كل الذين نالوا نعمة نالوها بالإيمان، ثقتهم في المسيح. كل اللي نالوا المواعيد زي المكتوب في عبرانيين 11، رجال إيمان في القديم في الجديد. عشان كده المسيح يسأل تاني، فين الإيمان بتاعك؟ فين إيمانك؟ ليه متلخبط؟ عشان بتسلك، لما تسلك بالإيمان مش هتتلخبط. لما تسلك بالإيمان هتسلك في نور، انت عارف الأمور ماشية ازاي، لأن ربنا بيكشف سر مشيئته لخائفيه. مش هتتلخبط، مفيش حاجة تبقى باينة قدامك الدنيا مكعبلة. ليه؟ هتسلك في النور. برضو تاني يقولها المسيح، فين إيمانك؟ أنت راكن إيمانك وبتسلك زي بقية الناس؟ ما تعيش بالإيمان. أنت متكل على الناس، على زراعة البشر؟ فين إيمانك؟ ثقتك، يعني الإيمان هو الثقة. ثقتك في مين؟ مش في حد. ثقتي في ضابط الكل وحده، ثقتي فيه كاملة. عشان كده ايه، اذا انقلبت الجبال في البحار ففي ذلك انا مطمئن. الايمان يحط في الانسان اطمئنان فائق، دايما مطمئن. إذا صار في وادي ظل الموت، ما هو ماسك في إيد أبوه، خاف من إيه؟ عشان كده بقول عيشوا الإيمان ده، عيشوا بحق، عيشوا في حياتك. لما تصلي، لما تلقي بكل الحياة وكل الرجاء على المسيح، لما تثق الثقة المطلقة فيه، لما تجيلك الحروب ضد الإيمان ترفضها، لما تتمسك به ولا ترخيه. الإيمان في المسيح يصل بنا إلى شاطئ السلام. لربنا المجد دائماً.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى

من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شو اسنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من فيوت لمبشيرين بابن وما ثواب نوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو

يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجلك بالسلام.

أماليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أرددوا على المخصب

ابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورو

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب الصديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: قصاصي وسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريك أيوكي وجيوب نغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لألا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

واتام مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقام البابوي بالأمبراوية العباسية يقدم لكم عظة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 24 نوفمبر سنة 2004، وهي عن
1: تكنزوا لكم كنوزا في السماء. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهنئكم جميعا ببدء صيام الميلاد، جعله الله صوما مباركا لكم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب ان اكلمكم اليوم عن وصية من وصايا السيد المسيح، اكنزوا لكم كنوزا في السماء. اكنزوا لكم كنوزا في السماء.

لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، لأن الكنوز على الأرض عرضة للضياع وهي غير باقية، ولا تأخذونها معكم في أبديتكم. وزي ما قال أيوب الصديق عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، مهما كانت الإنسان على الأرض يخرج من الأرض بلا شيء. جايز يقول أنا بحوش عشان ولادي، بتحوشوا ولادك يطلعوا ناس كويسين ولا وحشين؟ ان طلعوا ناس وحشين في تصرفهم بالمال يعني، يبقى زي ما قال سليمان الحكيم انهم هيضيعوا كل تعبك اللي تعبت بيه تحت الشمس. وان كانوا ناس كويسين واستغلوا المال للخير هم اللي هياخدوا اجر مش انت، الا لو واحد وفر حاجة وعارف طريقة صرفها، يعني مش كنوز، يعني زي واحد بيجوز بنته وابتدى يحط قرشين كده لغاية لما يكملوا يجوز بهم بنته، يبقى ما بيكنسش كنوز على الارض، ده حاجة داخلة وخارجة. دي فكرتني لأحد الآباء اللي اتنيحوا، كان بيجيله فلوس كتيرة وهو ما بيصرفش، فنوبة راحوا يعاتبوه ليه بيجيله فلوس كتير، قال لهم أنا ربنا اداني موهبة الجمع. اداني ايه؟ موهبة الجمع. جايز بعد مني يجي واحد ربنا يديله موهبة الصرف ويبقى يتصرف، لكن هو نفسه كان ممنوع من الصرف. ايه الفايدة ان تقول ربنا اداني موهبة الجمع؟ ده ربنا نفسه هو اللي قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، تكنزون كنوزكم في السماء، لان السماء هي موطنكم الدائم الباقي. كل ما تكنزونه في السماء هو باقي ليكم، سعيد وحكيم الانسان اللي يفكر في ابديته ويفكر انه يكنس لهذه الأبدية كنوزا في السماء. ازاي؟ بأمور كثيرة، لعل الأمر المعروف منها لكم جميعا مسألة العطاء، زي ما قال السيد المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، وزي ما قال في متى 25 في محاسبته الأخيرة وخلى ناس عن يمينه وناس عن يساره وقال لهم كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني إلى آخره، وقال لهم أخيرا مهما فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. فالعطاء عن طريق العطاء تكنز لك كنوزا في السماء. فكل واحد فيكم يعمل حسابه، ايه حسابه في السماء قد ايه؟ اعطى ايه يتحفظ له في السماء؟ جايز هو عارف حسابه في البنك على الارض، لكن ما يعرفش حسابه في السماء.

لطاعته. في مرة من المرات في قصة الآباء كان في راجل بخيل جدا جدا جدا وما يحبش يدفع حاجة خالص. ومرة فاتت عليه واحدة أرملة وطلبت منه حسنة فمرضيش يديها أبدا، فألحت عليه وألحت عليه. لما اتضايق منها لقى قصاده قصر خبز رمهلها وقال لها خذي. وبعدين الراجل ده في ذلك المساء او بعد منه يومين حلم ان اخذت روحه من جسده وملاك خدها يوريها ايه مصيرها الابدي، هتروح تقعد فين. فاخدت الملاك وداها على الاوضه ضيقه وقال له دي مكانك. فدخل في الاوضه يفتش فيها، ما لقاش فيها غير كسرة الخبز اللي رماها في وجه تلك البرملة. عرف ان دي الحاجة الوحيدة اللي محفوظة له فوق، فتغيرت حياته جدا وصار يدفع كثيرا للفقراء لان عارف ان هو ده اللي هيكون مكنوز له فوق. الحادثة تركت فيه تأثير كبير جدا في قلبه. والحسابات عند ربنا غير الحسابات اللي بياخدوها التلامذة في المدارس. ربنا قال عن الأرملة التي دفعت من أعواجها إنها دفعت أكثر من الجميع، بينما بالنسبة للحساب العادي ما دفعتش اكتر، لكن اعتبر اكتر لانها دفعت من اعوازها من احتياجاتها. كل ما انت تدفع من احتياجاتك يبقى لك حساب عند ربنا، حساب كبير جدا. يعني خدوا بعض القديسين عندنا زي انبا ابراهيم اسقف الفيوم، ربما كثير جدا منكم لا يعرفون ايه الاعمال الرعوية اللي قام بيها، لكن الكل يعرف ايه العطاء اللي كان عنده وانه كان يعطي كل ما عنده. وهكذا ابراهيم الجوهري، ربما لا تعرفون سلوكه كموظف سياسي كبير، لكن تعرفون العطاء اللي كان عنده. دي الحاجات اللي باقية للإنسان، وبقدر ما الإنسان يعطي بقدر ما ربنا يعطيه. يعني اوعى تفتكر انك انت لما تعطي يبقى حسابك في السماء فقط، لا ابدا، ده في الارض ايضا، في الارض ايضا ربنا يبارك في الذي عندك فيزيد ويزيد، زي ما بيقول في الكتاب ان يفتح قوى السماء وينزل منها العطايا لغاية ما الانسان يقول كفانا كفانا. شبهها واحد بانسان يمسك حفنة حبوب او نص قدح حبوب ويرميه في الحق، فبعد كده يحصد منه أرادب من الغلة، بينما هي حاجة بسيطة رماها في الحق، لكن بيحصد منها كميات كبيرة جدا من الغلة. وزي ما قال الشاعر إيليا أبو ماضي عن الأشياء اللي تعطى، قال فهي بالإنفاق تبقى وهي بالإمساك تفنى. يعني كل ما تنفق منها تبقى، وكل ما تمسكها تضيعها. في ناس جربناهم هنا في الكنيسة.

كانوا يعطون ما يسمى بحق الرقبة في القانون. يعني يكتبوا الأملاك بتاعتهم بحيث في حياتهم ينتفعوا بيها وفي وفاتهم تقول لربنا.

لكن الايد اللي ماسكه ربنا لا يستأمنها على مال، عرف انها مش هتوزع حاجة منه. هو يعود هنا وهناك، مش بس في العطاء المادي، انما يحفظ ليك ايضا ككنوز في السماء كل نواحي العطش والرقة والمساعدة. يعني انسان حزين تقول له كلمة عزاء تروق قلبه، دي محفوظة ليك في السماء، مكنوزة ليك في السماء. انسان تعبان تقول له كلمة تريحه، مكنوزة ليك ايضا في السماء. عيل بيعيط تطبطب عليه وتبسطه، مكنوزة ليك في السماء. يعني ما تفتكرش العطاء فقط، كل ما هو من مسائل العطف والحنان والرقة محسوب ليك ومكنوز ليك في السماء. وهكذا كل أنواع الخدمة التي تخدم بها الآخرين، برضو هذه الخدمة بتكنز لك بها كنوزا في السماء. كل عمل الخير اللي بتعمله ده كنوز ليك في السماء. على الأقل من عمل الخير هذا بتأخذ دعاء الآخرين. تلاقي اللي بتعمل في الخير بيدعي لك دعوة طيبة، هي كنز ليك في السماء. دائما المسيح قال اصنعوا لكم اصدقاء بهذا العطاء. تأخذ دعاء، الدعاء ده بركة كبيرة محفوظ ليك من السماء. في قصة لطيفة قيلت عن القديس اندرونيكوس، يقول لك الاندرونيكوس والاسد، ان مرة القديس ده ماشي في غابة فلقى اسد بيتألم ويتوجع جدا، فاشفق عليه، فبص لقى في شوكة في رجله، كل ما يدور يمشي او يدوس عليها تنضغط ازيد، فاشعر بعلم ازيد. فمن عطفه وحنانه حتى على هذا الاسد انحنى وشال الشوكة من رجل الاسد، والاسد شعر بالجميل ده. القصة تقول ان هذا القديس بعد ايام معينة او فترة معينة من الزمن اخذ للاستشهاد، وكانوا هيرموه الاسد من الاسد، وبعدين اطلقوا الاسد عليه، وجدوا الاسد اول ما اقترب منه بعد يشمشم حواليه، ثم ارتمى عند قدميه مبسوط تاركا هو الاسد اللي شال الشوكة من رجله. دي تورينا ان العطاء والعطف والخدمة حتى اذا عملناها مع غير البشر مع الحيوانات هي محفوظة لينا، محفوظة لينا في الارض وفي السماء. لذلك كثير من الدول بيوجد فيها جمعيات الرفق بالحيوان. الرفق بالحيوان ده برضو عمل يدل على عطف وعلى حنو وعلى انسانيه وعلى رأي المثل، يقول اللي بيعطف ويحن على قلبه على قلبه، اللي بيعطف ويحن على قلبه على كلبه واسم، مش ممكن يأذي انسان اخر. الشخص اللي يكون عنده كلب ويطبطب عليه ويجيب له اكل ويهتم بيه مش

ممكن ابدا ياذي انسان اخر، لان اذا وصل العطف عنده لان يحنو على هذا الحيوان البسيط مش ممكن ابدا ياذي انسان اخر. من ضمن الكنوز التي تكون لك في السماء غير العطاء والخدمة والعطف والحنان، المغفرة. المغفرة ليه؟ لأن الآية واضحة، بيقول اغفروا يغفر لكم، اغفروا يغفر لكم، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. عشان احنا كده بنصلي في الصلاة الربانية ونقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا. والعجيب ان في الصلاة الربانية السيد المسيح لم يعلق بشرف إلا عن النقطة دي بس، اغفروا يغفر لكم. يبقى انت لما تغفر بتكنز لك كنز في السماء من المغفرة، ربنا هيغفر ليك زي ما غفرت، ده كنز. اذا كان قلبك مملوء بالحقد، مملوء بالغيظ، مملوء بالخصام، بالعداوة، بالرغبة في الانتقام، بالكراهية، يبقى يغفر لك ربنا ازاي؟ عايز تكنز لك كنزا من المغفرة، اغفر لغيرك، لان الآية صريحة اغفروا يغفر لكم. فدي تعودنا ازاي ان احنا نحاول ان نغفر للاخرين لكي يغفر الله لنا. وحاجة تشبهها تقريبا حكاية الإدانة، إدانة الاخرين، يعني الحكم عليهم ومسك السيرة. ويقال ان كان في راهب طيب لكن كان كسلان في حياته الرهبانية، كسلان في الصلاة وفي عبادته وفي حاجة زي ده. فلما جه ساعة وفاته وجدوه مبسوط، كان الرهبان حواليه قالوا له اصنع محبة ايها الاخ، وقول لنا ازاي انك انت مبسوط وانت كنت كسلان في حياتك الروحيه. قال لهم انا في الحياه اخذتني غايبه كده، وقفت قصاد ربنا وقلت له يا رب انا صحيح كنت مقصر وكسلان في حياتي الروحيه، لكن انا ما حصلش ان انا ادنت اي انسان، وانا اتمسك بالآية اللي بتقول اللي انت قلتها لا تدينوا لكي لا تدان، فانا ما ادنتش حد يبقى لا ادان، اهو ده الحكم اللي انا عايزه. عشان كده كان مبسوط وربنا اداله سلام قلبي. فاذا اردت ان تكنز لك كنزا ايضا لا تفكر في ادانة غيرك. الناس اللي بيقعدوا يمسكوا سيرة الناس يقولوا ده وحش وده جنس وده نعته وده جنس وده نعته، دول بيفقدوا هذه الكنوز في السماء وبيعرضوا نفسهم للإدانة. وبيقول بالدينونة التي تدينون بها الآخرين هتدانون أنتم، بنفس الحكم هيحكم عليكم ويزاد. إذا أردت أن تكنز لك كنزا من المغفرة، من جهة تغفر لغيرك ومن جهة

إنساني ما تقعش في إدانة غيرك وبعدين تحفظ ليك عند ربنا. من ضمن الأشياء التي تكنز لك بها كنوزا في السماء الأعمال الصالحة، كل عمل صالح تعمله مكنوز ليك في السماء. من ضمن القصص في بستان الرهبان ان في اب كان خدوما للاخرين، فكان يشيل الجرة ويروح لعين المية البعيدة يبلاها ويجيبها للاباء، وخصوصا الكبار في السن اللي ما بيقدروش يمشوا. وفي مرة من المرات تعب جدا من شيل المية رايح جاي شيل المية رايح جاي، وهو تعبان كان يقول يا رب انا تعبان. بص لقى انسان ماشي وراه يسهر ملاك وماسك ورقة وبيكتب فيها. قال له انت بتكتب ايه؟ قال له انا بعد عدد الخطوات اللي انت بتمشيها وتتعبها من اجل غيرك عشان تنضم الى حسابك عند ربنا. فلما سمع كده تشجع جدا ونسي تعبه وقال ده انا اتعب اكتر من كده من اجل الاخرين، اذا كان ربنا هيحاسبني على كل خطوة بخطوها عشان اخد اجرها عند ربنا. في سجل اسمه سجل الحياة يكتب فيه كل عمل طيب انت بتعمله. وفي سفر الرؤية قال لما الاموات قاموا قال وجدت اسفارا كثيرة، سفر مكتوب فيه ايه اللي بيعمله كل واحد. ودين الناس بحسب ما كتبت الاسفار. يعني ما تفتكرش ان ربنا بس لما بتغلط بيحسب لك الخطايا ويكتب عليك، لا، كمان لما بتعمل اي عمل بر او اي فضيلة من الفضائل بتكتب لك في سفر الحياة. ولما تيجي ساعة الدينونة يجيب ربنا هذه الاسفار، يعني هذه الكتب وكل حاجة انت عملتها كويسة تلاقيها مكتوبة فيه. لا، اذا كان اهل العالم الكتاب المقدس ادنى عنهم نفس الصفة الجميلة ليا. فقال في سفر استير لما مردخاي كان عرضة انه يموت، ان الملك احشاويرش في تلك الليلة صحي فقال نجيب كتاب سفر الملوك بتاعنا ونقرأ فيه. فوجد الحادثة ان في واحد كان عمل خدمة للملك، فقال لا ما اسبتلوش بدون ما اديله المكافأة عليه. وفعلا كرم مردخاي لانه عارف ان ده مردخاي اللي كان عمل الحكاية دي، مكتوبة في السفر عنده. عند ربنا ما فيش حاجة بينساها ابدا. ده ذهبي الفم بيقول في احد اذاته حتى لو في يوم دمعة سكبتها من اجل الله ربنا يلحق ياخدها قبل ما شيطان المجد الباطل يخطفها منك ومنه ويجعلها سبب لخلاصك. اي حاجة تعملها ربنا ما بينساش كأس الماء البارد الذي يعطى من اجل اسمه. كل الاعمال الكويسة اللي بيعملها الانسان من ضمن الكنوز الموجودة في السماء. يعني ما تفتكروش الكنوز الموجودة في السماء هي الفلوس اللي احنا بنديها لربنا او لجهات الخير او للفقراء الى اخره. لا، كل عمل طيب تعمله ده كنز مكنوز ليك في السماء. صدقوني حتى الصبر والإحسان

0: اهتمام، هي فضيلة مش خاصة بالاخرين، خاصة بيك انت. ربنا ما بينسحق الشريك ابدا. شوفوا في قصة ايوب، في رسالة يعقوب يقول سمعتم بصبر ايوب وجدتم عاقبة الرب. يعني ربنا ما نسيش ابدا صبر ايوب وسجلها عنده في سفر الحياة، وقال للناس سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب. فكل حاجة تعتمدها انت من اجل ربنا، ربنا ما بينسهاش. كون انك تحتمل اساءات الاخرين ولا تتذمر عليها، ربنا يحفظها لك في السماء. كون انك تحتمل اي الم، تحتمل اي مرض ولا تتذمر عليه، ربنا يحسبها لك في السماء. كل دي حسابات موجودة عند ربنا، مش بس الحسابات المادية، الحسابات المعنوية ايضا. اخر نقطة اقولها، من ضمن الكنوز التي تكنس في السماء العمل الذي يعمل في الخفاء، عمل البر الذي يعمل في الخفاء. لان هو بيقول ابوكم الذي يرى في الخفاء يجازيكم علانية، يعني ده كنز مكنوز ليك. كن انك انت تعمل اعمال طيبة وبعدين تنال اجرا عليها مديحا واكراما وتوقيرا ومكافأة او شكرا، من الفين اللي في الخفاء اللي ما خدتش عليه حاجة. يجي واحد يقول انا عملت جميل كبير في فلان وهو رد لي بالشر، ده انت تلبسه لانك الجميل اللي عملته وما خدتش اجره على الارض محفوظ ليك في السماء. لو خدت اجره على الارض يبقى خلصت، اديك عملت جميل وخدت اجره، طالب ربنا في السماء بايه؟ لكن الاعمال التي تعمل في الخفاء هي كنوز تكنس في السماء. والاعمال الطيبة التي يعملها الانسان ولا ينال عليها في الارض اجرا ولا تعويضا ولا حسابا، محسوبة في السماء. موظف في الحكومة او في شركة من الشركات وبيشتغل في منتهى الاخلاص وفي منتهى التعب، ولا تدوله حوافز ولا تدوله علاوة ولا تدوله حاجة ولا تدوله حتى كلمة شكر، ما يتضايقش، محفوظة ليه في السماء. نكتفي بكده، اتفضل صلى وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري ماركوس الرسول، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وحداتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم تلتقي معنا كلنا. امين بخريس النور.
1: امين يسوع.
0: شكور تجهرين منانا تجهرين سميانانا تجهرين جيجنوبنا نقول جيسو بتجهوم نبقون بزنونا بيا ماهي.

0: الحق في الله الآب ونعمة ابنه الوحيد والشركة المعينة روح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بالسلام. السلام الرب
1: وبارك طريقكم.

0: نسجد. كما سمعنا كذلك غدا أعطينا اليوم وأخذنا ذنوبه كما نحن حاضر مصبين علينا ولا أدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. خم بخر السوس يسوس بن شوي
1: شلي لفلوجيسون
2: إبي بروسف كيستا سيتي.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل

آسيا. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك،

يا هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات

0: الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنايعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وآبائنا الأساقفة، آبائنا كماميسة وآبائنا الكسوس وإخواتنا الشماميسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين والنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلى هنا ينعي أنفسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك. أعطيهم وإيانا نصيبا.

الصراحة. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية. مبارك أنت رب إله بين زيد بارك واسم قدوس مملوء مجد الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكن عليك، لأن عين الكل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاك اختار الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل للأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنري برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب اتجهت إليك، خلصنا لي من أصنع مشيئتك، لأنك أنت يا إله عندك ينبوع الحياة. نورك يا رب نعين النور، فلتأت رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك دجل البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، كان منذ البدء والآن والأبد آمين. جاد والاعتراف للرب ترتيل اسمك يا العلي. كل ليلة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحادث لا يموت الذي ذل دم العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحادث لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحادث لا يموت الذي قام من الموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الدهر دور كل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسلامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك، اشفيه من اجل اسم قدوس ابائنا واخواتنا الذين رقدوا، يا رب احفظهم. لنا لك المجد لا تقضيه مثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك.

0: مكليات ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. خن في خريستوس
1: Χριστός
0: إيسوس بين شوي سامين الليلويا شيرين تنتيروس.

0: بس بنوتي تي بارسي
1: ما
0: صويب
1: توم شو شريك ورن ثلاث شي كتف كان انو فينا
0: تي
1: نيفول
0: بارسينوس ماري امتي صوتو كو صويب تي بروستاتي سيتن هوتن تي بجينو سنتي تمترومي
1: اربرز بابينا ريق ونارن في خريستوس في طريق فوفوس مطلان

0: رئيس الملائكة كذا القديس جيورجيوس يسبحون معك في الفردوس.
1: عظيمة هي كرامتك يا
0: بنا الكم مصبي.

0: هنا الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: شوبين سو إرسوم سيغن خيني ما تتشو سي طريقين خيتو أتن شوي سنبتيرين تيس أوتو كو ستوين بارثينو سنسيوني بين
0: ماتيهم في طاري ماس بن سو تيرين أغاسو ستفقل

عزمك يوم نور الحكي يكون مجدك على العذراء القديسة ولية الله، لأن كل تلون مخلصة لم أتخلص نفوسنا لمجدك يا سيدنا ملك المسيح. فخر روسك في شدات للصديقين ثبات الكنائس وفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد ناس كله أنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا لازم من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس الصلب عن عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كان في كتب، وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا يدفي مجدي ليدين الاحياء والاموات، الذي ليس من كل قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحد بسك من الاب، نسجد له انا مجده مع الاب والابن قدس جامع الرسلية ونعترف ما دواء حال المخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية أمين.

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم

نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذي سبق فرقد يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا وشفانا كلنا

فسمار وتنجي في سنيو خنوران وشوي سنتيني قوم كيري أفلو جيسون اكتو كاتا مثي ونقيو

تطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يحاكمك ليأخذ ثوبك فاترك له.

ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فما هو أجركم؟ فالعشرون أيضا يفعلون كذلك. وإن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل تفعلون؟ فالوثنيون أيضا يفعلون هكذا. فكونوا إذن أنتم كاملين كما أن أباكم الذي

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. خين بخريستوس يسوس بنشو.

0: schifo alla sei molto creo, clinate.
1: E no pion so Kyrie.
0: Proscho me so me tavo amin.
2: Irene posi.
1: Che to pneumati so.
2: Sei Messia. الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا أقبل الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من أمسكتم عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسل الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيسة القدس في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شابع علم غير عن جدع قلب الفعل بصور الناس عارف بضعف البشر كصالح محب البشر اللهم أنعم لينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا يا رب حالك.

0: Noël duc se petri, que agen iu pneumati, que nincai, que estos eonas toni onan amin, te noce volim goem agiro penchois, Iisus pe Christus, es monimo eme fiaro mare pecnainem te cherini, o en softem pecleus, sotem ono onainan, Kyrie eleison, Kyrie plogison emines moerones moerois timetonia coni evolgon pismo.
1: Per Christus benuti.
0: Emines eshopi.
1: Sieh lana melek السلامة, عطينا سلامة. قرر لنا سلامة. اغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا ملك العالمين.

ممكن نطلع في المسبح نصليها مع بعض.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. بلا شك الفترة اللي عدت بينا في صيام الرسل ألهبت قلوبنا في أمور كثيرة. الأمر الأول نشعر أن ما يشغل ذهن الله هو خلاص البشرية. ربنا لذيذ في حبه لبني البشر ويطلب من كل واحد مننا أن يكون دائما عينيه متسعة للفكر الإلهي لكي نكون مقدسين في الحق ولكي نكون مستعدين للقاء مع المسيح في ملكوت السماوات. ونشعر أن أولاده الأحباء اللي يعني لم يبخل عليهم بشيء حتى سفك دمه من أجلنا. ربنا عجيب في حبه لنا. كل واحد وكل واحدة فينا يبص كده للمسيح يقول له ربي ماذا أرد لك من أجل كثرة إحساناتك علي؟ قدمت ذاتك من أجلي وصلبت عني وعطيتني كل إمكانية علشان مش بس أبا ابن لله

لكن ثبت في هذا الفكر ان انا اعيش في هذا العالم كابن لله الخالق لكل البشر. ولاد ربنا مطلوب منهم خلال صوم الرسل حاجتين. الحاجة الأولى الجدية، يعني موضوع الخلاص مش أمر بسيط، لكن كلف ربنا ثمن غالي وقدمه بفرح من أجل كل واحد وواحدة فيه. وفي نفس الوقت ادانا كل شيء وشجعنا وفتح أبواب الفردوس لينا وطلب منا أن نتهيأ ونستعد لكي نكون العروس المقدسة اللي ليها مقامها أمام السمائيين وأمام الملائكة وأمام القديسين اللي رحلوا، وأن احنا نكون على طول مستعدين نقول له يا ربي احنا يعني ايه اللي نطلبه بعد كل اللي انت قدمته لينا. مسيحنا عجيب، طلب مننا ان احنا نكون جادين في خلاص نفوسنا، وفي نفس الوقت هو نفسه كان جاد في تقديم هذا الخلاص بقبوله الصليب، مع انه لم يخطئ قط، ولكن قبل ان يحمل خطايانا ويدينا من خلال صليبه ان نتمتع بالخلاص وان ينزع منا روح الخطيه وان يثبتنا في الروح القدس وان يجعلنا ابناء مقدسين ولنا داله على رب المجد يسوع المسيح. وفتح باب الصلح ما بين الكنيسة البشرية مجموعة البشر وبين الملائكة. فالنهاردة أصبح الإنسان يعتز أن يكون عايش مع ربنا لأن ربنا فتح له الباب واداله الإمكانية الجديدة واداه روح الجدية ان هو مقبول لدى الله والله بيعد لي كل الإمكانية لكي يكون مقدسا. ولذلك أحبائي نفرنا نسأل نفسنا سؤال واحد، هل يا ترى إيه احنا قبلنا الخلاص من رب المجد يسوع الذي صلب عنا؟ هل احنا بنرد له هذا الخلاص بجدية ولا حياتنا مدللة؟ انسان الله يتطلع الى الصليب فيفرح ويتهلل ويشعر ان ربنا بالفعل أعطاه الخلاص عن طريق الصلب وقبل أن السيد المسيح يكون مصلوبا من أجلنا. يا ترى إيه اللي احنا بنعمله لكي نعيش في الحياة المقدسة إلى الأبد ويكون لنا نصيب في الحياة الأبدية ونكون جادين في حياتنا في الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة، جادين حتى في أفكارنا، جادين في كلماتنا مهما كنا في أي وضع، نحس إن احنا يعني مقبولين لدى الله وغاليين عليه. يعني أي واحد فينا لو عنده ابن أو بنت بيسأل نفس السؤال ده، يا ترى ابني أو بنتي هل هم في الحقيقة بيحبوني وبيشعروا بأبوتي أو أمومتي ليهم؟ طب ومقابل هذا الحب

ايه اللي انا اقدمه لربنا؟ ولاد الله يعيشوا كملائكة الله لأنهم اشتراهم بدمه، وأقدم كل ما يمكن أن يقدم لأجل خلاصه. يعني ما كانتش على رأي مرة واحد بيسألني بيقول لي كان إيه الداعي لربنا إنه يتصلب؟ ما يقول أنا مسامحكم وخلاص. قلت له مسامحنا وخلاص، ما تشعرناش بالحب. صحيح ان هو لما يقول مسامحكم دي حاجة كبيرة قوي، لكن الاكبر من كده ان هو يصلب من اجلي ويقول لي انا دفعت الثمن بتاعكم، بدل ما انتوا اللي تاخدوا تصلبوا انا صلبت عنكم. فيشعر الانسان ان موضع حب ربنا واهتمامه وانه اعد كل شيء لاجلنا، فيحسب الانسان ان دخول الكنيسه مجرد الدخول دي عطيه كبيره اعطيت لنا بسبب حب ربنا واحتماله الصلب من اجلنا وقبوله كل شيء من اجل خلاصنا وابديتنا. في سؤال بيحيرني كتير وبيفرحني وبيضايقني، يا ترى الناس اللي بيجوا الكنيسه كل واحد فيهم او كل واحده فيهم تحس الهي مات من اجلي وإلهي دفع الثمن بفرح وسرور وبإرادته، وأقدم نبوات من أجل ما سيحدث، وأعد لنا الطريق لكي نكون مع المخلصين بدمه. يا ترى الخلاص اللي قدمه مع لينا رب المجد يسوع بصليبه هل غالي علينا؟ ولا احنا بنيجي عاملين روتين ورك ان احنا هو في سبت في العشية وبتبقى ساعة كذا وفيها عزة وفيها كذا وكذا؟ لا، ده هو كل حاجة من اجلنا دفع الثمن بصورة تستحق ان احنا نقف مبهورين من حبه لينا واهتمامه بينا وغلاوتنا عليه. مش ممكن الواحد يتخيل ان في اب في العالم بيحب ابنه زي ما رب المجد يسوع بيحبنا ونحن بعد خطاه قبل ان يتألم من اجلنا ليقيمنا ابرارا ويفتح لنا ابواب الفردوس ويجعلنا موضع حب حتى الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطغمات السمائية. لو أنه المسيح ما اتصلبش من أجلنا، حتى لو قال لنا، يعني أحيانا بعض الناس يقول لك ما كان يكفي أن ربنا يقول أنا مسامحكم، هو مين هيحاسبه؟ لكن ما قالش أنا مسامحكم، قال أنا أحمل خطاياكم علي وأعفيكم من دور أو ثمر الخطية بتاعتكم في حياتكم. فيعيش الإنسان حاسس الابن المدلل أو الابنة المدللة عند باباها، فنحس إن احنا ولاد ربنا. يا ريت نتعلم من رب المجد يسوع اللي قدم نفسه للصليب من أجلي ويعفيني من كل خطاياي أو يدفع ثمن خطاياي ويبررني ويقدسني ويهيئني للأبدية أن أعيش إلى الأبد معه، يهيئني إلى أنا أي أعمل بنفس الروح مع الفارق مع أولادي. أنا لي ابن، يا ترى أنا قدمت إيه لابني؟

هل كل اللي قدمته لابني ان انا جبت ابن او ابنه واهتميت باحتياجاتهم الماديه؟ وايه دي تطلع؟ السيد المسيح لم يقدم حاجات ماديه عشان يقول انا بحبكم، لكن قبل انه يصلب ويحمل الصليب العار عشان ينزع العار مني ويحولني الى انسان الله ويديني ان انا ابقى معتز ببنوتي لله اللي خلقني وخلصني واهتم بي واعد لي مكان واعد لي الفردوس واعد لي امور كثيره مش هندركها دلوقتي، لكن يوم ما نطلع يعني ساب الباب مفتوح عشان نطلع ونعرف ايه اللي هيعمله المسيح معانا، فنبقى في منتهى السعاده في منتهى اللطف في احساسنا بما قدمه الرب من اجلنا. ربنا احبائي عايزنا نكون اناس معتزين ببنوتنا لله وفرحانين باهتمامه بينا وشعرة من رؤوسنا لا تسقط بدون إذنه، وما فيش حاجة تحل بينا من آلام أو أتعاب إلا هو يهتم بيها ويجعلنا مقدسين ومحبوبين ويدينا الصورة الجميلة قدام الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطغمات السمائية. وناس الله في القرون الأولى كانوا يحضروا الكنيسة قبل الكنيسة بمسافة طويلة، يمشوا بهدوء كما أنهم داخلين ناحية السماء، وفكرهم مش بيهتم بابن خاله وابن عمته وقريبه وصديقه وحد عمل خير معاه، لكن يجي الإنسان يبص كده للمسيح يقول له يا ربي البيت اللي أنا بيتك ده عامله عشان نعرف إلى أي مدى أنت بتحبني وأعطيتني أن أنا أدخل وألبس ثوب البر وأن أتقدس بيك وأن أنتظر يوم الرب بفرح عظيم. ما عادش يوم مجيء المسيح يبقى يوم الرعب أو يوم الدينونة القاسية، لكن في الحقيقة مجيء المسيح في اليوم الأخير ده علامة الحب الفياض من أجلي واهتمامه بيا وباحتياجاتي وإعطاء صورة جميلة ليا قدام الملائكة وجميع الطغمات السمائية. نحن مدينين لله بالحب العجيب اللي لا يعبر عنه. هندرك ده في يوم الرب العظيم ونشوف ايه الحاجات اللي اعدها لينا. ولذلك حتى في الكتاب المقدس لما اتكلم عن بركات ربنا علينا في يوم الدين ما قالش ايه هي، لكن اعطانا ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب انسان. كل هذه الامور اعدها لاننا احنا موضع حبه واهتمامه، و يعني عايز اقول مش اب عادي لكن ادانا كل الامكانيات واكثر مما نتوقع، ولما هنتقابل في يوم الرب نقول له كل اللي عمل ده كله معمول من اجلي انا الخاطي. انا ياما غلطت في حقك يا رب وياما استهترت في كنيستك وياما حصل مني ضعفات شديده، وأنت يا ربي قابلت كل هذا

وأعطيتني أن أنا أكون مقدس ليك. وموضع يعني عجب الملائكة مني كابن ليك. لو الواحد فكر جديا في اللي بيعمله المسيح لينا وبالأخص في اليوم الرب العظيم، لكانت الكنيسة تبقى ما فيهاش مكان لحد من كتر الحب الموجود اللي أعلنه ربنا لينا. ربنا يدينا هذا الحب ويكشف عن عيوننا ويدينا فهم حقيقي لموقف ربنا لينا واهتمامه بينا وتعبه عشاننا والحاجات اللي أعدها لأجلي. مهما قدمنا من هدايا لإخواتنا أو لأولادنا أو بناتنا، مهما عملنا أعمال صالحة من أجلهم، لا تساوي شيء قدام اللي عمله السيد المسيح مخلصي الصالح اللي اهتم بيا وأعد لي كل شيء وأعد لي أن أنا في يوم الرب العظيم أكون موضع يبهر الملائكة ورؤساء الملائكة والطغمات السمائية. معقول دول أولاد آدم وحواء اللي لخبطوا الدنيا يصلوا إلى هذا العز وإلى هذا المجد ويكتشفوا قد إيه ربنا بيحبهم ومهتم بيهم في الأمور الصغيرة والكبيرة؟ يا ربي كمل أيامنا بسلام. وبصراحة الواحد بيقول كده، إمتى يا رب الأيام تنتهي؟ مش لأن احنا خايفين من حاجة في العالم ولا لأن احنا مضطربين في العالم، لكن ما هو أهم من كل ده، احنا منتظرين نشوف إيه اللي انت أعددته لينا، إيه اللي انت أعددته لينا. المثال الجميل الحقيقة دايما أتذكره لما ببص للست العذراء وما نالته من أنها تبقى والدة الإله، إيه اللي قدمته عشان تاخد هذا اللقب الجميل وتاخد هذا العز ويعطى لها أمور لا يمكن لنا أن يعني نعبر عنها؟ ويقول لنا دي والدة الإله دي منكم وانتوا جوه عينيا منتظر اليوم اللي انتوا تيجوا فيه وتشوفوا ما اعددته ليكم في الفردوس. الفردوس مش مكان هقعد افرح وانبسط كده عادي، لكن الفردوس هنقف كده نقوله معقول كل الحب ده لي انا؟ ماذا ارد لك يا ربي من اجل كثرة احساناتك عليا؟ فعايز اقول احنا بالاخص احنا قربنا نخلص صيام الرسل، يا ترى ايه موقف الرسل النهاردة بعد ما رحلوا من العالم وشافوا ايه اللي بيعدوا ربنا ليهم؟ وازاي الملايين وربما البلايين من كل العالم هيكونوا في عز في فرح لا ينقصهم شيء، بل يقفوا في دهشة من الأعمال اللي عملها وسيعملها ربنا يسوع المسيح في يوم الرب العظيم. ربنا يدينا كلنا ان احنا نكون فرحانين وسعداء بعمل المسيح فينا ونرد هذه السعادة وهذا الفرح في تصرفاتنا، مش نحن بنيجي الكنيسة وبنقف هادين، ده احنا نقف كده نقوله ماذا أرد ليك يا ربي من أجل كثرة إحساناتك علي؟ شوقتني لليوم اللي فيه تيجي تاخدني وتطلع بيا وتوريني

0: اللي انت اعددته ليا ولاخواتي ولولادي وللاجيال اللي جايه. احنا يا احبائي في فرح لا ينطق به. ربنا يدينا الجديه في الحب والجديه في العمل والانتظار بالسرور وبمسره كبيره، ونوضب نفسنا ازاي هنقابل السمائيين يدونا تهنئه بما نلناه واحنا خطاه وضعفاء وغلطنا كتير وسامحنا ربنا اكتر من مره، مرات ومرات ومرات. مع هذا يعني لازم نكون نستحق اللي وضبه ربنا لينا. بركة رب المجد يسوع تكون مع كل واحد وواحدة فيكم، وده خلينا بصراحة، ودي أنا بركز عليها حتى في الاعترافات، إن مرة جاني واحد وقال لي أنا صليت كتير وطلبت طلبة حلوة وأنا عارف إن الطلبة دي بيحبها المسيح. قلت له طلبتها لمين؟ قال لي طلبتها لوالدي ووالدتي وأخواتي وقرايبي. قلت له والباقي؟ قال لي لا. قلت له عايز تدوق الحلاوة بتاعت حب المسيح ليك؟ فكر في الناس اللي هم البعاد وربنا جذبهم وقدم لهم اللي قدمه لك انت كمان، فتبقى فرحان لان اللي بيديه ربنا للآخرين بيفرحني، بيديني ان انا احس ان انا اقول له يا رب قبل ما تديني الحاجة المفرحة نفسي أشوف كل البشرية فرحانة بعطاياك، نفسي أشوف قلبك الواسع اللي حامل كل بني البشر جواك، نفسي أشوف الملائكة ورؤساء الملائكة والطغمات السمائية وهي بتتحدث عن حب الله للبشرية، مش حب الله ليهم، حب الله للبشرية. يا ربنا يفرح قلبكم ويفرح قلبي وقلبكم، وكلنا نكون مستعدين لذلك اليوم المفرح، يوم الخروج من هذا الجسد ويوم اللقاء مع ربنا، واليوم اللي فيه أيضا ندخل في الفردوس ونشوف ماذا أعد ربنا ليهم عشان نكمل أيامنا مش في العالم ولكن نكمل أيامنا في الفردوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي مع بعض.
1: قوم يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا.

بالقائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليل. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارك الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. المجد محب البشر. فليدنو توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني. لا تدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك احييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك. لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك. اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكي.

كما تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك.

كلهم غادي اسماء القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتا

وبنوتينو تمين تسبيحات الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها المسيح ملكنا والآن نرجو أن يغفر لنا خطايانا من ترتيل مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين. قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني، كن عبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. عيناي قد ذبلتا من انتظار خلاصك وقول عدلك، اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني. عبدك أنا فهمني فأعرف شهاداتك، إنه وقت يعمل فيه للرب لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإذا كل وصاياك تقومت وكل طريق

عجيبة يا شهاداتك، لذلك حفظتها نفسي. إعلان أقوالك ينير لي ويفهم الأطفال الصغار. فتحت فمي واكتذبت لي روحا لأني لوصاياك اشتقت. انظر إلي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتي كقولك ولا يتسلط علي أي إثم. أنقذني من بغي الناس فأحفظ وصاياك. أضئ بوجهك على عبدك وعلمني حقوقك. غاصت عيناي في

رب وقضاؤك مستقيم، أوصيت كثيرا بالعدل والحق اللذين يوما شهاداتك غيرت بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرذول وحقوقك لم أنسى. عدلك حق هو إلى الأبد وكلامك حق هو، ضيق وشد أدركاني وصاياك هي درسي، عادلة هي شهاداتك إلى الأبد فهي

صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، إني أبتغي حقوقك، صرخت إليك فخلصني، لا أحفظ شهاداتك. سبقت فبلغت في غير وقت، وصرخت على كلامك توكلت. سبقت عيناي وقت السحر لألاك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك أحييني. اقترب بالإثم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، كل وصاياك حق هي، منذ البدء عرفت من شهادات.

ذات كلام أجنع رأيت الذين لا يفهمون فاكتأبت لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب فإني أحببت وصاياك فبرحمتك يا رب أحيني بدء كلامك حقا إلى الأبد.

زلتي وانقذني فإني لم أنس ناموسك، أحكم لي في دعواي ونجني من أجل كلامك أحييني. بعيدا هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب فحسب أحكامك أحييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهادتي

سبب ومن أقوالك جزع قلبي، أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، أبغضت الظلم ورذلته، وأما ناموسك فأحببته، 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك، فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا، حفظت وصاياك وشهاداتك.

0: دوك سوسيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: حينئذ نشبه ملكوت السماوات عشر عذار أخذنا مصبحهن وخرجنا للقاء العريس، خمسة منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات فأخذت الجاهلات مصابحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابحهن. ولما أبطى العريس نائسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذار جميعا وزينا مصابحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطنا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعل ولا يكفينا وإياكن، فاذهبن بالحرية إلى البيع وابتعن لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معهل العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما وفاجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فصروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة.

ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تسقى لي نوما فتقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس يا الله.

المهم اللي برأيي ساركيزي هو مصباح في البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل أهو ذا العريس قد أقبل. وانظر يا نفسي لا تنعسي لا تخفي خارجا، رامس لو قصر عذارى الجاهلات بل اسهري متضرعة. التقي بالمسيح الرب بدهن دسم وبحركي بوسع إلهي.

يا والية الإله خير المنسلم بفسد المنشورة الفرنج ودي عزمي ذكر الدي إلى فرح وحصني بنتي ستنا وعن ملوك وهاربي وشفاعي في العالم لأنك أنت هي يا والية

ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر كل مكان والمالئ الكل بالصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.

كنت مع تلاميذك المخلص وسطهم السلام، ما أيضا كن معنا، امنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

كما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا ولي الله. أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. اللهم ارحمنا وترى

0: يسون
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملأتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين لضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بمعرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من جسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد.
2: شوي سنة مشوي سنة خلينا فرانا مفيوتنا مشيرين ببنى في ماي الصواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الخدمة الثانية من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. تأكل من ثمرة أتعابك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل وروس الزيتون الجدد حول مائتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يبارك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك والسلام على آيين.
0: هللويا.
2: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، ليقل إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي.

إنهم لم يقدروا علي على ظهر جلدني الخطى وأطالوا اسمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطى، فليخزو وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون الصهيون، وليكون مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصب منه يده ولا الذي يجمع الغمور حضنه. وليقول مجتازون أن بركة الرب عليكم، باركناكم.

0: زقصاص يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري اللواء البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي تكوز امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه اتكف في بيت الفريسي أخذت قرورة طيب ووقفت من وراء عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريس الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته ما حالها أنها لخاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدين مديونان، على الواحد 500 دينار على الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيانه، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة دخلت بيتك وما إن رجلي لم تعطي؟ أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها لم تقبل فمي. أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدن رأسي. أما هذه فقد دانت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك أن خطاياك كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتقون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك خلصك، فذهبي بسلام، والمجد لله دائما.

0: أعطني يا ربي أن أبي دموعه كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا بالقدميك اللتين تقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا إلي بتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك
1: زوك سابت ليك أيوك أجيوك نظماتي.
0: إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الردية وغدت على قلبي الفكر من الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف فجأك عني إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنا أملنا فينا قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني.

0: السموات تطوي بكية العذراء سيبي لها زواج، ونحن أيضا مجد ميلادك غير المدرك. يا والية الإله، يا أم الرحمة والخلاص، لشفاعي
1: أجل خلاص نفوس

0: العالمين.
1: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق في كل مكان، والمال كل كنز صالحات، معطي الحياة، هلما تفضل لفينا وطهرنا من كل دنس يا صالح، وخلص نفوسنا ذك سابت لي كي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا

0: آمين.
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتح لي لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله، قدوس القوي،
1: قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، شفيهم من أجل اسمك القدوس. بانا وإخوتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم، يا من هم بلا خطية، يا رب عنا، يا الذي بلا خطية عنا، واقبل طلبتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.
3: السلام لك نسألك يا القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلاتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء والديس، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. هيا العذراء مريم والدة الإله الديس الشفيع لمين الجنس البشري، اشفعي فينا من المسيح الذي ولدت لكي لنا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا، نسألك اذكرينا الشفيع المتم أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شو يصنعنا نمينا الليل ويخن ابراهام بيوت نمشير نبن مايث وابن وتنوت أمين. تسبحت الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك قدمها المسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا خطايانا. مزامير تراتيل بينا داود النبي والملك بركاته علينا مين. سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي وأوردت الإله ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن لا يعود معين واتكال على الرب إله الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الجياع الطعام، الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا لذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي منكسري القلوب ويجبر جميع كسرهم، المحصي كثرة الكواكب يعطي اسماء، عظيم هو الرب عظيم يا قوته ولا أصال فهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاة إلى الأرض. ابتدوا للرب بالاعتراف ورتلوا لنا بالقيصارة، الذي يجلل السماء بالغمام والذي يهيئ الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعو. لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، يسر

سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون، لأنه قد قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويملأك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلماته إلى الأرض فيسرى قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف المزر الضباب كالرمان، يلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم، يرسل كلمته فتزيب وتهب ريح فتسيل المياه، مغبر كلمته ليعقوب فريد أحكامه لإسرائيل، لم يصنع

0: دوك سيمو قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة وأصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوق، لأنه حيث يكنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاءكم ومنطقكم وصبيحكم موقدا، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذي إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد، وهذا اعلموه، إنه لو كان رب البيت يعلم في أية ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على العبيد ليعطيهم طعاما في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم الأجميع أمواله. فإن ذلك العبد الرضيء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر. يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه، في الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان.

رب انظر إلى ضعفي فأما قليل ذاتي ليس لي خلاص فلهذا أسأل بعين رحمة. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وارتنجيني.

اهتمي يا نفسي قدي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. يا أيها المخلص، فإنك أنت بالبشر وحدك

مكرمه مثل الذين عتقوا اليك بايمان من شهادات لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من اجل خلاص نفوسنا.

المعزي روح الحق الحاضر كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.

ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولية الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا مترافع علينا كريا ليسون ارحمنا يا الله.

0: حارسون.
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات سماء والأمر مبتن مجدك كرما امنا يا الله يا قدوس الكل يا سالوس القدوس ارحمنا ايها الرب اله القوات كن معنا انه ليس لنا الهتنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا التي صنعناها بارادتنا التي فعلناها بمعرفه فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من الجسم القدوس دع علينا برحمتك يا رب وليس كخطايانا اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات
2: خبزنا الذي الود اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح صارك ان لك الملك والقوه الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للام مجدا لشعبك اسرائيل ومجد الله أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أن رعولنا لنفهم أقوالك المحية أنهضنا من ظلمة الخطية القاتلة لنا وجعلنا أهل أن نكون مستقيمين في عمل الخير وقت مجيئك لدين العالم نستحق سماع ذلك الصوت المتلي فرح القائل تعالوا إلي مبارك يا برس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في دينونة لا تجازنا من أجل كسرة أسم وحدك المتحن طويل أنا كثير الرحمة شفاعة سيدتنا كلنا تلا قديسة مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين ارحمنا يا الله
3: من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد مسيح لنا الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين والوا منا مثل ما يرجع ويحيى الداعي لكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب بل منا في هذه الساعة وكل ساعة سهل حياتنا وارشدنا إلى العمل بوصايا قدس روح طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيتنا واشفي أمراض اغفر لنا خطايانا نجينا يا رب من كل حزرة دي وجع قلب كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين نصل لاتحاد الإيمان لمعرفة مجد غيرنا

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام الرب مع جميعكم.

إلانيث بشويسي في سمويروك إيفول خنسيون في تفصم يونت فيلم بكاهي ذوك ساسي في لانيث روبي ماري باتي هو خنتم بيكم سو بشويس مكاتيني كتبك ساجي دوك ساسي في لانيث روبي إف إي إي خوني بيكم سنجي باكسي يوما كتبك ساجي ما تنخوي

0: خنك صاجني جندولي تيروهان مسميني دوك صاسي فيلا نيس روبي مارشو بنجيتك جيك
1: جيب نامي جني جندولي
0: اي ارب

ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد يا أمين. الليل يا كريا لا يسوم.

علينا مين الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قوله، لأن أنا يقضى بصلة خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبديا أمين. نشمر السوس نبكي ودنا السوس نمبب نمو السواب جاك تونكك صوت يمون نينا.

اليوم 28 من شهر بابون المبارك نياحة الأنبا ثيودوسيوس البطريرك، استوجبت كل إكرام يا معلم القطيع الطاهر الذي للمسيح إلهنا ثيودوسيوس الكبير في بطارقة الإسكندرية وجميع كورة مصر، وهو الذي سمى النصارى باسمه أي الثيودوسيون. صرت مربيا لكل القطيع الرسولي الذي للملك المسيح ارتفعت فوق المسكونة مثل سحابة مضيئة. في كل عمرك لم تفطر تسقي كرم رب الصباؤوت، وبمطر غزير كنت تمحو كل المخالفين وكل بدع المجدفين، إذ كنت تضربهم بالعصي ببروك الأقوال الإلهية، وبندى ثابت معطي ثمرة كنت تعلم جميع الناس، وبعمق قلبك كنت توسع لشعبك الطاهر في التعليم. استضع أقوالا طاهرة من أعماق الكتب التي هي أنفاس الله، صرت نقيا من كل الآلام وأيقونة حية للفضائل. بصلوات أنبا ثيودوسيوس البطريرك يا رب اعمل لنا بغفران خطايانا.

0: فيه وأيدنيات فيه مجدية يدين الأحياء والأموات
1: الذي ليس المقيم في الأرض.
0: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسكن الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في أنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف عمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات.

0: قدوس
1: يسوع.
0: قدوس قدوس رب السبوات، السماء والأرض مملوءتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب دوبت الكل. أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب. إله الكوات كن معنا، ليس لنا معين في شدائدنا ضيقات نسواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة. يا رب اغفر لاسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب. وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى